حيا، وهو في حجرته حي يرد على من سلم عليه السلام، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. وقال هي متأكدة مطلوبة مستحبة، والزيارة تكون بعد صلاة ركعتي تحية المسجد، وتحصل بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحيا نحو أربعة أذرع، غاضا طرفه ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر أو اختصر على قوله السلام عليك يا رسول الله ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق رضي الله عنه، ثم تنحى قدر ذلك وسلم على الفاروق رضي الله عنه، ثم عاد إلى موقفه الأول، فقد أدى السلام كما ينبغي. ثم يتوسل بالمصطفى في نفسه ويتشفع به إلى ربه، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء. وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان، ويقول فلان يسلم عليك يا رسول الله. فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: وليسلكن فج الروحاء. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام التمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا الحديث رواه البخاري، لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن تلك المضاعفة إلى 100,000 و1,500 خاصة بها. فمن سافر للصلاة إلى أحد هذه المساجد الثلاثة حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده، فلا مزية في السفر إلى ذلك المسجد. كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده من طريق شهر قال: ذكرت عند أبي سعيد الخدري الصلاة في الطور، فقال أبو سعيد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وليس لهم
أي للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بقول ابن تيمية قبح الله ذكره، فإنه احتج بهذا الحديث على تحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا من أبشع المسائل المنسوبة إليه، أي إلى ابن تيمية. والحديث الوارد خير ما يفسر به الحديث، فقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. وقال الإمام الفيروز أبادي في كتابه الصلوات والبشر في الصلاة على خير البشر: وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة، بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليلا على حرمة الزيارة فقد أعظم في التجرؤ على الله ورسوله. وفيه برهان قاطع على غباوة عقله وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. والحديث فيه دليل على استحباب الزيارة. ويقول الفيروز أبادي في نفس الكتاب: وأما زيارة قبره فالإجماع على استحبابها للرجال والنساء، ومنها أن الإجماع جواز شد الرحال للتجارة وتحصيل المنافع الدنيوية، فهذا أولى لأنه من أعظم المصالح الأخروية. ومنها إجماع الناس العملي على زيارته صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه من بعد وفاته إلى زماننا هذا. ومنها الإجماع القولي، فقد قال القاضي أبو الفضل: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليه. ثم إن بلالا رضي الله عنه رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عينيه ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما، فقالا: يا بلال نشتهي نسمع أذانك، أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فعلى سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج العواتق من خدورهن وقالوا: بعث رسول الله. فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية في المدينة بعد رسول الله من ذلك اليوم. وقد ذكر ذلك ابن عساكر في ترجمة بلال. وليس الاستدلال يا أحبابنا بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط، بل على ما فعل بلال وهو صحابي جليل، ولا سيما في خلافة عمر رضي الله عنه. فسفر بلال كان في زمن صدر الصحابة، ولم يكن إلا للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان، تبين أن زيارة المسلم لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد الزيارة والتبرك به هو مشروع وفضل كبير. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كما بينا، رحمنا الله وإياكم ورزقنا حسن الختام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك، من رباك في صغرك ومن تعهدك في مرضك ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعفا، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا والدين.

التوكل على الله وعدم اللجوء إلى السحر. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل، والتوكل هو ثقة القلب بالله. ومن توكل على الله التوكل الحقيقي تجنب أن يلجأ إلى ما حرم الله من العمل بالسحر وإتيان العرافين والمنجمين. والسحر قسمان، منه ما يكون كفرا وهو ما فيه عبادة كوكب أو شيطان أو نحو ذلك، فعندما يحضر الساحر شيطانا من الشياطين طالبا المعونة على أمر ما، ويطلب الشيطان منه بالمقابل أن يسجد له أو لإبليس أو لكوكب من الكواكب أو أن يكتب شيئا من القرآن بالنجاسة، فإن فعل هذا الساحر ما طلب منه صار كافرا. ومنه ما يكون معصية من الكبائر، كمن يكتب كلاما للتفريق بين زوجين فيه استعانة بالشياطين وليس فيه ما هو كفر. ولا فرق في حرمة السحر بين أن يكون للتحبيب أو للتبغيض، ولا يجوز أيضا مقابلة السحر بالسحر كما يفعل كثير من الناس، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله فلا يلجأ إلى ما حرم الله. فمن عمل له سحر يجوز له لفك السحر أن يقرأ شيئا من القرآن كسورة ياسين، أو أن يستعمل الأدوية التي جعل الله فيها مزية لإبطال السحر. كما أنه أخي المستمع يجب التحذير من السحرة الذين يمزجون السحر بشيء من القرآن، أي أنهم يكتبون بعض الآيات القرآنية بين كلمات السحر ليحققوا مآربهم الدنيئة، وهم متسترون بستار الصلاح والتقوى ليموهوا على الناس، والقرآن لا يساعد على السحر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكاهن هو من يتعاطى الأخبار عما يقع في المستقبل، والعراف هو من يتحدث عن الماضي كالمسروق ونحوه. فمن ذهب إلى كاهن أو عراف واعتقد أنه يعلم الغيب كله فقد كفر بالله ورسوله، لأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله كما ورد في القرآن والحديث. ويجب الحذر من هؤلاء الذين يقال لهم روحانيون وهم دجالون، ومن الذين يدعون تحضير الأرواح وهو في الواقع تحضير للجن، لأن الأرواح لا تحضر لطلبهم كما يزعمون ويموهون. اللهم إنا نسألك حق التوكل في أمورنا كلها، والحفظ من الدجاجلة المضلين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قوله تعالى لهي الحيوان، أي الحياة الهنيئة الدائمة. الحياة يقال لها حيوان، والشيء الذي فيه روح يقال له حيوان. فمعنى الآية أن الكفار لو كانوا يعلمون أن الآخرة هي الحياة الهنيئة الدائمة التي لا انقطاع لها، لآمنوا بالبعث والآخرة حتى ينتفعوا بتلك الحياة الدائمة بالنعيم الدائم، لكن ما آمنوا، لذلك حرموا تلك الحياة. كان كفار العرب المشركون يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، معناه بعد الموت لا يصير رجوع إلى الحياة. القرآن يكذبهم ويوبخهم. بعض الكفار يقولون توجد آخرة

لكن ليس هناك نار ملموسة إلا النكد والمشقة، وليس هناك جنة فيها شيء ملموس. لا يوجد الأكل المحسوس والشراب المحسوس والزواج المحسوس. هؤلاء كالذين نفوا العودة بعد الموت. أما المنافقون باللفظ يقولون لكن في قلوبهم ينكرون. الكفار قسمان: كفار لا يعترفون بألسنتهم بما جاء به الإسلام ولا بقلوبهم، أما المنافقون فهم كفار لكن يظهرون للناس أنهم مؤمنون لكن قلوبهم لا تصدق. بعض الكفار استهزأ بهذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يهودي في معركة صارت بين المسلمين والكفار في الماضي البعيد قبل 600 سنة، واستشهد في تلك المعركة بعض المسلمين، وقبل أن يدفنوا جاء هذا اليهودي مستهزئا فوقف قرب بعضهم وقال: هؤلاء الذين يقولون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، فأحيا الله واحدا من هؤلاء، رده إلى حاله فاستوى جالسا وقرأ الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم عاد كما كان فسمي الشهيد الناطق، اسمه عبد الرحمن بن قاسم. الله أظهر صدق القرآن بهذه القضية، أي بجلوس هذا الشهيد وقراءته الآية ثم عوده إلى ما كان عليه. هم الشهداء أول ما يقتلون، تفارق الروح الجسد ثم فورا تصعد إلى الجنة فتأكل من ثمار الجنة وتشرب من مياهها، لكن لا تسكن المكان الذي هيئ لهم في الآخرة، إنما يعيش في المنطلق الذي هيئ لهم قبل ذلك، يعيش بصورة طائر في الجنة، ويكون لهذه الروح اتصال بالجسد الذي في القبر، ثم الجسد في القبر يبقى فيه دم ولو مضى عليه 1000 سنة ولا تطلع له رائحة كريهة، ويكون اتصال الروح به دائم. لكن هي الروح في شكلها في الجنة شكل طائر، ثم لما تقوم القيامة يعود كما كان فيدخل في جسمه بالكلية، ثم بعد أن يصرف بعض الناس إلى الجنة وبعض الناس إلى جهنم هو يدخل فيتبوأ المكان الذي كتب الله له في الجنة. هذا معنى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. ثم الشهيد الذي كان وليا قد يتجول، يكون له انطلاق، وكذلك بعض الأولياء الذين ماتوا على الفراش يصير لهم انطلاق فيخرجون من قبورهم أحيانا ثم يعودون. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات شهيدا في معركة مؤتة، في اليوم الذي مات فيه جاء هو وجبريل وميكائيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ورد عليهم السلام
وكانت زوجة جعفر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها: هذا جعفر، وجبريل وميكائيل سلموا علي فرددت عليهم السلام، وأخبرني جعفر أنه قتل وقطعت يداه، فعوضه الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. وهذا حصل في اليوم الذي قتل فيه جعفر، والأرض التي قتل فيها بعيدة عن الرسول مسيرة 10 أيام تقريبا، وفي تلك الأيام لم يكن طائرات ولا سيارات، إنما يركبون الخيل والجمال. ثم جاء البشير بعد بضعة أيام فأخبر بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما حصل لجعفر وغيره من الذين كانوا في قيادة الجيش. جعفر هو أول من قتل، وكان هو أحد القواد، وكانت الراية بيده فاستلمها آخر ثم قتل، ثم استلمها آخر ثم قتل. وقد ورد حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فكرة في الرب. رواه أبو القاسم الأنصاري، ومعناه: الله لا يمكن تصوره بالقلب، لأنه لا يشبه شيئا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. معناه: الله لا تصل إليه الأفكار، أي لا تدركه أفكار المخلوقين. أما المخلوق إذا أردت أن تتصوره لو لم تره يمكنك أن تصادف بعض أوصافه. الآن العرش لا نراه، لكن على حسب ما نسمع من وصفه يمكننا أن نتصور أنه حجم كبير في جهة فوق. الله خلق العالم إظهارا لقدرته لينتفع به خلقه الذين كتب لهم الإيمان. خلق الحجم الكثيف الذي يضبط باليد، والحجم اللطيف الذي لا يضبط باليد. الماء عند علماء التوحيد يقال له جسم كثيف، لكن الفقهاء في عباراتهم يصفون الماء باللطافة لأنه يتخلل في الجسم. الحجم اللطيف لا يجس باليد لكن يمس. الجن يدخلون في جسم الإنسان، كذلك الملك القرين في حال يقظة الإنسان يكون في الصدر، وعند النوم يصعد إلى الخيشوم إلى نهاية الأنف، وعندما يستيقظ الشخص يقفز إلى الصدر، ونحن لا نحس بهذا. القرين جسم لطيف لا نحس به، والجنين الذي في بطن الأم في الرحم الملك بأمر الله يشتغل فيه. هو الملك يصور له عينه وأذنه ورأسه ورجله ويده وما سوى ذلك على حسب ما يأخذ من التعاليم. الملك يسأل هل هو ذكر، فإن قيل له ذكر يجعله ذكرا، وإن قيل له أنثى يجعله أنثى، والنساء لا يحسسن بذلك. دخول الملك وتصرفه في أرحامهن لا يحسسن به. ومما يدل على وجود الجن في صدر الإنسان أن رجلا من علماء اللغة مشهور قال في نفسه بيت شعر في وصف الخمر:
ما كتبه ولا نطق به، فإذا برجل ماثل أمامه فقال له: أنشدني البيت الذي عملته في الخمر. فدهش، قال: أنا لا كتبت هذا البيت ولا نطقت به، من أين له أن يذكر أني عملت بيت شعر في الخمر؟ فلما رآه منبهرا متحيرا قال له: أنا قرينك، معناه أنا الجني الموكل بك. خرج منه فظهر له بصورة إنسان فخاطبه، فالذي ينكر وجود الجن كافر نجس، لأن القرآن أثبت وجود الجن وحديث الرسول أثبت ذلك. وكل علماء الإسلام على هذا أن الجن لهم وجود، كل شيء أثبته القرآن من نفاه يكفر، وكل شيء نفاه القرآن من أثبته فهو كافر. لكن الشخص إن كان لم يسمع أن في القرآن إثبات كذا ولا أن في القرآن نفي كذا فقال بخلاف ما في القرآن لا يكفر وإنما يعلم، ثم إن عاد بعد ذلك فأنكر يقال له كفرت. الجني لا يعلم الغيب، لكن هو يحدث النفس حديثا خفيا ليس كالحديث الظاهر الذي نسمعه بالأذن، يقول له: قل كذا، اعمل كذا، فلان عمل كذا، وما أشبه ذلك. الجن طيارون، في لحظة قصيرة أحدهم يطير فيقطع مسافة بعيدة ثم يعود فورا، وقد يلقي في قلب الشخص بأشياء يحدثه يقول له: فلان فعل كذا. أما الشيء الخفي لا يعلمه، كما أننا لا نعلم الغيبة كذلك هم لا يعلمون الغيبة، إلا أن لهم تجولا في الأرض بسهولة فيشاهدون أشياء مما يفعله بعض الناس ثم يخبرون به بعض البشر، أو يلقون في قلوبهم بأن فلانا فعل كذا، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما، أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلة من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثمان عشرة خلة من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: طرقت باب الرجا يا من تنزه عن أين وكيف وعن شكل وعن مثل.

يا من تنزه عن أين وكيف وعن شكل وعن مثل قد استجرت بخير الخلق أحمد من أحمد

يسر مصالحنا واستر فضائحنا.

يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين.

عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباسي ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا ثم قال في هذه العقيدة إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار ثم قال في هذه العقيدة وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

وسيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين

تفسير آية الكرسي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. وذلك لما احتوت عليه من المعاني العظيمة التي فيها توحيد الله تبارك وتعالى، وإثبات علم الله المحيط بكل شيء، وأنه لا أحد سواه يحيط بكل شيء علما، وإثبات أن الله تعالى لا يعتريه عجز ولا سنة أي نعاس ولا نوم. وقد سئل بعض العارفين عن الخالق فقال للسائل: إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء، وإن سألت عن صفاته فهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وإن سألت عن اسمه فهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وإن سألت عن فعله فكل يوم هو في شأن، أي أن الله يغير أحوال العباد بمشيئته الأزلية التي لا تتغير. فما هي هذه المعاني العظيمة التي تحويها آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو، أي أنه لا شيء يستحق العبادة سوى الله، والعبادة هنا هي نهاية التذلل لله، أو بعبارة أخرى غاية الخشوع والخضوع لله تعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول أيضا: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ووجود العالم دليل على وجود الله، فإنك إذا تأملت هذا العالم ببصرك لوجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه. فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، وصنوف الدواب مسخرة للراكب مستعملة في المرافق. الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه حي، وحياة الله أزلية لا بداية لها، وأبدية لا نهاية لها، ليست حياة مركبة من روح ودم وجسد. حياة الله ليست كحياة المخلوقات.
ووصف نفسه بأنه قيوم، أي أنه مستغن عن كل شيء وكل شيء يحتاج إليه. فالله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العصاة وكفر الكافرين. فمن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، ولن يضر الله شيء، وما الله بظلام للعبيد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهذه العوالم بما فيها من ملائكة وإنس وجن لا تستغني عن الله طرفة عين. وليس معنى القيوم كما يظن بعض الجاهلين أن الله قائم فينا يحل في الأجساد، تنزه الله عما يقول الكافرون. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. فالذي يوصف بالنعاس والنوم يوصف بالتعب والمرض والموت، ومن كان كذلك لا يكون خالقا بل يكون مخلوقا. له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله مالك كل ما في السماوات والأرض من ذوي العقول كالملائكة والإنس والجن، وغير ذوي العقول كالبهائم والجمادات. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، هو المالك الحقيقي لكل هذا العالم، وهو الحاكم المطلق والآمر الناهي الذي لا آمر له ولا ناهي له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود وغيره. أما الكفار فلا يشفع لهم أحد، بدلالة قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفع الشفعاء إلا لمن مات على الإيمان، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات الملائكة وأهل الأرض جميعهم من إنس وجن لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. ومعنى قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض،
الكرسي هو جرم عظيم خلقه الله تعالى، وهو تحت العرش بمثابة ما يضع راكب السرير قدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. والفلات هي الأرض البرية، أي أن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض برية، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض برية، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة على الله. فكما أن خلق الذرة هين على الله، فخلق السماوات السبع والكرسي والعرش هين على الله، لا يصعب على الله شيء ولا يصيبه تعب. وفي ذلك تكذيب لليهود الذين قالوا إن الله تعب بعد خلق السماوات والأرض واستلقى ليستريح يوم السبت، والعياذ بالله تعالى. فرد الله عليهم في القرآن بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا من تعب. وهو العلي العظيم، أي أن الله عالي القدر، وليس المقصود علو المكان، لأن الله تعالى منزه عن الجهة والمكان، بل المقصود أنه أعلى من كل شيء قدرا، وأقوى من كل قوي، وأقدر من كل قادر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل آية الكرسي أنه قال يوما لأحد الصحابة: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنأك العلم أبا المنذر. والحمد لله رب العالمين.

0: الحق ربي الجواد، قد أرسل الأنبياء تلطفا بالعباد، والفصل يوم الجزاء. سلسلة ذهبية راضية مرضية، مبدأها بآدم طاهرة وزكية. صاحب علم وافر كان أبو البشرية، قد أدب أولاده بالمثل النبوية. هم سادة السادات بأجمل الصفات وأكرم العادات، هم أنبياء الله. شهروا بالفضائل وعظيم الشمائل وأرفع المنازل، هم أنبياء الله. صفاتهم أمانة، تواضع، فطانة، لهم علينا العز والتكريم، وكلهم كريم وصادق رحيم. عيسى وموسى نوح إبراهيم، أخوة تجمعهم بالمصطفى الأمين، سيد كل الخلق، قائد ركب الحق، وتاج رسل الله، مولانا أجمعين. لمن المآثر يا محمد جملة، إن لم تكن لك يا رفيع المنزل. المكرمات لمن وكل ملاحة وفصاحة وحصافة للأمثل. حدث ولا حرج، وصفه بما ترى، شيما تكن فصلت بعض المجمل. ذو الرتبة الغراء مصباح الدجى، بطل على هام الفضائل معتلي. غوث الجزوع من الخطوب إذا اعترت، ملجى الضعيف فيا له من موئلي. إظهارا لأفضل الأنام، تشريفا لأعظم العظام، تكريما لسيد الكرام، ربي أبدع الأكوان. محمد صاحب الأخلاق العليا، محمد سبب في وجود الدنيا.
1: يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك

يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء وبعثت أميا تقول فتغتدي وبعثت أميا تقول فتغتدي

وعزمت في أمر العباد فيستوي فيه.

سويت نثرا النذر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. وسعيت يا حبيبي وسعيت يا رسول الله وسعيت يا حبيبي.

البدر يقطع مشرقا في الكائنات فتنجلط الملائكة

يا واصف الأنصات بوصفه وكأنك الرسام والبناء وكأنك الرسام وكأنك

وكأنك حساب والبنى

لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مولود

0: خبري.
1: مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 90 من سورة يونس إلى الآية 31 من سورة هود بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الثلاثة 22 أيلول 2026، الموافق 10 ربيع الآخر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت، ومثل العادة معكم من وراء الميكروفون علي قباني وزميلتي إيمان الخرفان. أهلا إيمان.
3: صباحو يا علي، صباحو لكمال، صباحو متابعينا الكرام. صباح الشتوات اللي كتير حلوين.
2: شو هالشتوات
3: اللي فقنا عليهم هيك الصبح؟ كتير حلوين.
2: ما بعرف إذا بكل المناطق عم تشتي،
3: عنا بيروت عم بتشتي هيك. نعم. عم بتبخبي
2: على الخفيف.
3: على الخفيف. هلا ما كتير يعني برديت، بس لا. الحمد لله،
2: كسر
3: الله
2: شوي
3: يبعث الخير.
2: نعم.
3: صحيح صحيح.

0: تحية لكل اللي عم يسمعونا وقرروا يعملوا صبحية معنا. كمان تحية للطلاب اللي رايحين هلا على المدارس. بدي أذكر برقم الواتساب 0166-7602، هذا الرقم اللي فيكم تتواصلوا معنا عليه وكمان تبعتوا رسائلكم للناس اللي بتحبوها. عنا رسالة من سعد الشهاب بصبح علينا، أيضا سناء شماس مثل العادة بتصبح علينا، وسناء بتسلم على عيم مرعي وزوجته مها وبنته ميرنا.
1: بدي أصبح كمان على كل اللي عم بيراسلونا، مثل ما ذكرت يا علي بيقدروا يبعثوا لنا رسائلهم الصباحية صبحوا علينا وعلى أهلتهم وكل أحبابهم على 01 رقم الواتساب 66-76-02. مبارح صار معي شغلة يا علي، هيك قلت بدي أخبركم إياها. حدا قال لي إيمان أنتوا عاملين أبديت لأبليكيشن نداء المعرفة؟ تلون ايه اكيد نحن عملنا هلا كتير فيتشرز جديد زدناها هون وهيك. قال لي بتعرف انا بشو اكتر شي حابب بالابليكيشن؟ تلون شو؟ قال انه انا كنت دايما لما بدي اسمع مديح اعمله داونلود على اليوتيوب واسمعه من هون. هلا هيدا الشي صار موجود عن نداء المعرفة وانا قادر اعمل بلاي ليست الخاص فيي واسمع المديح اللي انا بدي اياها على الابليكيشن بدون ما يكون عندي انترنت. بعملهم داونلود مرة واحدة بحطهم بالبلاي ليست وبرجع بسمعهم. قلت له انه هيدا الشي نحن عاملين له من قبل، انه اوكي في هلا شي جديد صاروا بأمريكا بيقدروا بيحضروا برامجنا بالتوقيت الخاص فيهم. فدايما ابقوا مع إذاعة نداء المعرفة، دايما عملوا أبديت للأبليكيشن وتمتعوا بكل شيء جديد من إذاعة نداء المعرفة.

0: للأسف إيمان كمان بعدنا عم نشوف هالحوادث اللي عم تتنقل بالمناطق اللبنانية وآخرها وأحدثها هذه الطرق اللي عم يتبعوها بعض المجرمين. بتكون السيارة ماشية على الأوتوستراد بقوم حدا بكب حجرة على السيارة, بيكون هو واقف على جسر المشاة أو على جنب وبكب حجرة على السيارة, وهذا الشيء صار من كم يوم. نقل السائق إلى المستشفى بعد ما تعرض لجروح بسبب رمي الحجرة. ما بعرف شو الدافع من وراء هالموضوع, أكيد الأذى يمكن
1: بالسرقة ليجبروا
0: على التوقف وبنطوا عليه. ديروا بالكم أنتوا عم تسوقوا,
1: وعلى فكرة فارق الحياة اللي رميوا بالأحجار, فارق الحياة
0: للأسف.
1: فعم يتفننوا بأساليب التشليح والسرقة والنهب وإلى ما هنالك, مع أنه يعني الواحد لما بتضيق عليه الأوضاع مطلوب يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى, مش أنه يقلب, بالعكس يشتغل من ناحية تانية ويفكر بالسرقة ويفكر بأساليب الإجرام. سبحان الله, مطلوب دايما الاحتكام للشرع, وهيدي الظواهر أن أكيد مرفوضة, وبدنا قد ما فينا نبعدها عن مجتمعاتنا لنقدر نعيش بأمان نحن وأولادنا.

0: بدي صبح على خالتي منى وايضا على الماما اللي عم يسمعونا. يسعد صباحكم.
1: صباح وصباح.
0: شو كمان عنا رسالة؟
1: كمان بدنا نصبح على محمد ابو خانوم، صباح الخير والسعاده والامل، اهلا وسهلا فيك. كمان الحاج بلال ناصر، صباح الخير عليكم وعلى اولادي محمد وجوري ناصر واهلي، تحياتنا للحاج بلال. وايضا يسعد صباحكم تحيه لجوزي خليل شماس من ليال حرب، بدها منكم الدعاء لاولادها بالنجاح بالمدرسه، ان شاء الله بينجحوا هن وكل الاولاد وكمان يكونوا من المتفوقين.
0: طيب غالية من الكويت عم بتقول طمنا يا علي كيف حيكون الطقس بالويك اند بما انه نحن نازلين، شكلهم نازلين على لبنان. يا عين يا عين،
1: اهلا بغالية ناطينكم.
0: قال من نزل معنا صيفي ولا شتوي، هلا تابع فقرة الطقس. كمان نجاح حلبي سعد صباحك، تحية لسراء ندي بتقول اليوم ضباب عنا، نحن ببيروت في هيك غيوم معبقة وعم تشتي، وهلا بنعرف شوية تفاصيل أكثر بنشرة الطقس.
1: تفاصيل الطقس. رنا عبد الكريم، تحية لباصل مينا المتوجه على مدرسة الجديدة عكار، تحية خاصة للشيخ محمد، مدام زينة، مدام نور، مدام منى ومس غنى، أهلا وسهلا فيك رنا عبد الكريم.
0: من مايا ماريا وحمدي، نحن متوجهين على الثقافة، منقول له لمحمد انتبه على حالك وما تنسونا من الدعاء.
1: ماريا وحمدي الذهبي بدي صبح عليهم، تحية لألون. صباح النور والسرور، تحية لعلي وإيمان ولزوجي وإخواتي وأحفادي وبناتي فرح مروى آية، وأيضا للجروب تحياتنا لألكم. أسامة أبو داود من الدنمارك، صباحه إيمان وعلي وكمال ولكل المستمعين.
0: عنا رسالة بيقولوا فيها صباحكم مسك وعنبر، بدي وجه تحية لفاطمة سعد وفاطمة الحمصي، سارة عماش، لينا، نسرين، هادية وكل أعضاء الجروب ومستمعي الإذاعة، ما تنسونا من الدعاء. بس ما الرسالة من مين؟ ما كاتبين،
1: ما عم تبعتوا لنا أسماءكم ولا من وين عم بتتابعونا؟
0: بفتكر ميساء، ميساء سرحان.
1: جيد، تحياتنا لميساء. كمان عمر حلبي، تحياتنا لألك. هادية صندق اللي تحياتنا لألك يا هادية، صباحكم ورد وفل وياسمين، تحياتي لألكم ولأسرة إذاعة الحبيبة وللمستمعين وأيضا للجروب.
0: طيب خلينا نبلش بدعاء اليوم، ندعي لله تعالى ومن بعده بنعرف الورد من عند إيمان.

0: اليوم. الله الله الله.
1: ويرد اليوم الثلاثاء 10 ربيع الآخر 1448 الموافق 22 أيلول 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. يا ذا الجلال والإكرام ألف مرة. إذن يا ذا الجلال والإكرام ألف مرة، هيدا وردنا لليوم. من أسماء الله تعالى ذو الجلال والإكرام، أي أن الله تعالى مستحق أن يجل فلا يجحد ولا يكفر به، وهو المكرم أهل ولايته بالفوز والنور التام يوم القيامة. إذن كل اللي عم يسمع صوت نداء المعرفة ينوي لله، يمسك المسبحة أو العداد ويبدأ بورد اليوم يا ذا الجلال والإكرام ألف مرة.

0: بدي كفي شوي قراءة رسائل قبل ما نفوت بنشرة الطقس. عنا رسالة من أم الحسن أبو الخدود، مثل العادة بتوجه تحية للمستمعين ولقلنا الحاجة بهاء نطفجة، وعليكم السلام، تحية للجميع لكل حدا عم يسمع رسالتي. أيضا أم حسن بفتكر إرتيا من شوي عم توجه تحية لأماني الحسين.
1: بدي صبح على سوزان، تحياتنا لك يا سوزان، صباح الخيرات والبركات. تحية لهبة وأولادها اللي رايحين على المدرسة، ولمنى برازي أيضا بدي صبح على كل اللي ذكرتيهم. بدي صبح على خالتي أسماء، صباحكم بكل خير لإيمان وعلي وكمال وأسرة الإذاعة، جزاكم الله خيرا على هالبرامج الحلوة. تحياتنا لك خالتي. كمان بدي صبح أسماء عيسى من البقاع.
0: كمان بونجورين لمحمد بغدادي بسلم علينا، تحية صباحية لك. كيف بده يكون الطقس اليوم بالأيام الجاي؟ هلا بنعرف.

0: يعني سكان بيروت فاقوا اليوم على هالأمطار الخفيفة اللي شهدتها المناطق، وهذا بسبب يعني تأثرنا باضطراب جوي سريع رح يؤدي لبعض الأمطار الخفيفة وخاصة بالمناطق الشمالية والرذاذ على المرتفعات الجبلية. هذه الأمطار الخفيفة حتكون اليوم، حترافقنا اليوم، ولكن بدأ من بكرة بيرجع الطقس لا الصحو. ورغم هذه الأمطار إلى أنه درجات الحرارة بعدها ضمن معدلات الموسمية مع انخفاض بسيط جدا، يعني بعد 30 على الساحل، بالبقعة 33، فوق جبال 27 درجة. من هلأ للويك أند على ما يبدو ما في أي تعديل على درجات الحرارة ولا على الطقس، ما في موجات أمطار يعني كبيرة تذكر مثل ما بيقولوا،
1: يعني هولي هلأ حتشتيون وخلص،
0: حتشتيون وخلص. بس كنت بدي أحكي بنشرة الطقس اليوم على العادة اللي كانوا يتبعوها المزارعين من زمان، عادة اللي بسموها البحرات. كان يجيبوا ورقة تين ويحطوا عليها ملح خشن، تعرفيها أنت ولا لا؟ أنت بنت معلبك، مطلوب تعرفي هالقصص؟
1: ما لعلمي، ما بعرف، ما خبروني. يعني مزبوط يا بابا هيك بتعملوا؟ خبرنا
0: كان
1: شو بيعملوا
0: المزارعين القدام. بتعرف ما كان في خرائط ومراقبة خرائط، بدون يعرفوا شو يزرعوا وكيف بده يكون الطقس، فعندهم هذه العادة منا علمية، يعني هيك عادة بيعملوها، بيجيبوا ورقة تين وبيحطوا عليها ملح خشن. هذه العادة بيعملوها بدءا من 14 أيلول، كل يوم، يعني 14 أيلول معناته كيف بده يكون حسب يعني
1: حسب توقعاتهم،
0: كيف بده يكون أيلول 2000 السنة اللي بعد 2027، 15 أيلول كيف بده يكون تشرين الأول، وهكذا. فإذا بحطوا مثلا ب 15 أيلول ورقة تين وعليها ملح خشن، 15 أيلول يعني تشرين أول. إذا داب الملح يعني هذا حيكون تشرين أول بقلبه أمطار كتير. إذا ما داب الملح يعني حيكون شهر ناشف جاف. هذه عادة بتبعوها وهلا بيراقبوها بهالأيام يعني. حبيت هيك شارككم هالمعلومة، هلا في كتير ناس بعرف بيعرفوا هالقصة.
1: نعم تمام.

0: شو حلو هالمديح،
1: رائع.
0: بدي احكي عن الذهب، في انخفاض بسيط بسعر الذهب. الأونصة وصلت من شوي لل 4337 دولار. جرام الذهب عيار 24140 دولار، عيار 22128 دولار، وعيار 21123 دولار. بالنسبة للمازوت والبنزين اليوم في نشرة
1: بعد ما صدرت،
0: بعد ما صدرت بنشوف شو الارتفاع اللي حيصير، يعني بستبعد انخفاض.
1: أنا بتوقع ارتفاع بس ما بنعرف قديش الارتفاع، بنعرف هلا بعد شوي. كمان بدي انتقل شوي على اللي عم يسألوا على ورشة التصفيت اللي عم بتصير على جسر المديرج صعودا باتجاه ظهر البيدر وتحويل السير لصوفر حمينة. هذا الشيء بعده مكمل استكمال أعمال التصفيت، وهذا الشيء متواصل ما بين الساعة 5 فجرا والساعة 4 بعد الظهر، لذلك ديروا بالكون اللي بدهم ياخذوا هيدا الطريق.
0: ذكرين شيء امتى بيخلصوا ولا
1: لا؟ ما قايلين، هن عم بيقولوا انه نحن حنكفي بين هاي الساعة لهيدا الساعة،
0: لانه اللي طالع على البقاع وما قادر يسلك هذا الطريق بسبب التصفيت بده يروح من طريق
1: الترشيش
0: زحلة.
1: نعم،
0: يعني زيادة نص ساعة حطوا بحسابكم يعني.
1: صحيح.
0: طيب سمعنا شيء يا كمال،

0: طيب عنا رسالة من الحاجة منتهى بتسلم علينا وتوجه تحية لعاملي الإذاعة منى برازي كمان. صباحكم معطر بجميع أنواع العطور وتحية للمستمعين سوزان رباح الكاوي ولاده هدى وحمودي وعلي رايحين هلأ على المدرسة, وكمان تحية عم تقول لولادي وزوجي بلال.
1: بدي صبح على نسرين شعار, تحياتنا لك يا نسرين, صباحكم نور ومطر ورزق من رب كريم, أسعد الله صباحكم بالخير والبركات علي وإيمان وكمال وأسرة الإذاعة وأيضا الجروب, وتحية خاصة فردا فردا بتمنى إن شاء الله بكل نقطة مطر رحمة ومغفرة للأحباب وللغوالي. تحياتنا لك كمان. بدي صبح الحاج أحمد عبود, تحياتنا لك حاج.

0: المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: خاص عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت.
7: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيتاني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدي فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
4: رجعنا لكم بصباح المعرفة. تحية لكل اللي انضموا لنا هلا. بعدنا مكفين بفقراتنا. ريان دمشقية عاملة هيك دجاج مشوي مع درة بتصبح علينا كمان. تحية كبيرة للست أماني الحسين، وتحية لأنس الصالح بصبح علينا.
5: تحياتنا لألون جميعا. كمان يوم جديد وصباح مبارك إن شاء الله أسرة الإذاعة، مع تحياتي لجميع الأهل والأحباب مع أهداء أنشودت على النوى، وأهديها لزوجتي هناء عطوي. تحياتنا لوالدي الحاج يوسف.
4: طيب أنا فيني أطلب أنشودي يا كمال؟ بدي أطلب أنشودي الداقة للمنشد سعد بغدادي، وبهديها للماما، ماما بتحبها كتير.
5: رائعة.
4: وكمان تحية لكل يعني اللي عملوا هالعمل الحلو جدا جدا جدا، يعني المنشد سعد بغدادي، الموزع الحاج أحمد عبود، من كمان الكلمات الشاعر رامي تريكي.
5: تحياتنا لهم جميعا.
4: نعم.

0: خبرية اليوم.
1: هلا اللي دور الإذاعة فجأة ولا حاطين
2: شو صاير؟
1: شو العرس مين؟ عرس مين؟
2: شو في بالإذاعة؟
1: إيه يعني كمال حبي يسمعنا هالعراضة لأنه حديثنا اليوم عن كلمة بنسمعها دايما بأي عراضة شامية أو زفة بقولوا شن قليلة. هلا في حدا كنت عم بحكي من يومين عم بقول له بدنا نحكي عن شن قليلة، قال مش معناتها شنو هالليلة؟ قلت له لا مش معناتها هيك.
2: بس هون ما هيك كاتب، نحن بنقلها هيك بس انه
1: هذا عمو جمال، عمو جمال صلح لك اياها
2: ايه
1: كتب لي اياها شن دقلالة.
2: أيوه.
1: هلا نحن بنقول شن قليلة.
2: شلنا الدال نحن
1: شلنا يعني اسرع.
2: طيب
1: من وين اجت كلمه شن قليلة؟ في روايه شعبيه بتقول انه اصل الكلمه تركي مرتبط بالفرح والمدح، بتركيا بيقولوا شنلك يعني معناه أيوة. الاحتفال والمهرجان. فعبال ما وصلت لعنا عند دول عربية عربوها بطريقة
2: غيروا لهم كم حرف
1: شنقليلة.
2: أيوة.
1: بعض المصادر بتقول انه الكلمة بتعود لجذور عثمانية او تركية لكلمة اسمها شنقليلة.
2: ايه بحس هيدي اقرب.
1: ايه شنقليلة، شو يعني هذه شنقليلة؟ يعني زهرة التوليب او الزنبقة. وكانت هيدي الكلمة تستخدم كنوع من المدح والتغزل بالعروس. كان يقولوا لها للعروس انت شنقليلة، يعني انت يعني مثل الزنبقة.
2: حب.
1: ما شاء الله
2: حبيت.
1: فاخدوها وصاروا يعملوها يستعملوها بالعراضة
2: لانه بيضة هيك. ايه. كلها لبسة ابيض والزنبق ابيض. حلو الزنبقة.
1: ما تقولوا ما قلنا لكم، ما بقى تسألوا شو يعني شنقليلة.
2: جاب لكم اياها،
1: جبنا لكم الخبرية.

0: يعني كمال تحمس شوي.
1: تحمس كثير كمال. بطل بده يوقف. طيب كمان في عنا ميساء من صيدا، حنكفي هيك شوية رسائل سريعا حتى ما يزعل حدا منا. يا كمان أسعد الله صباحكم بالخير والبركة والسعادة والرضا، الحمد لله الطقس جميل. تحياتنا لإلكن علي وإيمان ولأسرة الإذاعة، تحياتي لبناتي نايا ونيلاي ولزوجي، دعولنا بالخير. وعم تقول عن أنشودة الحج سعد بغدادي، ضاقت أنشودة جميلة جدا تحاكي مشاعر الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مي هواري، تحياتنا لمي ما شاء الله. هلأ في هيك دفق من المشاعر بهالمسجز اللي عم تبعتولنا ياهن. نداء المعرفة، نبض صباحنا العاطر بالإيمان والأمل، صوت المشاريع نور يملأ القلوب بالخير والرضا، مع صباح المعرفة تشرق الأرواح بنسائم الهداية. نداء المعرفة نداء المعرفة أناشيد تبهج الروح ودروس تنير الدرب، صوت المشاريع شروق خير يطرق أبواب القلوب. صباح الخير، تحياتنا لك ست مي هواري، شكرا على الكلمة.

0: طيب كما فاجأتني مش مشكل.
1: خلينا ننتقل للفقرة الصحية. بدنا نحكي عن موضوع أول مرة بنحكي فيه. دائما هيك بنحاول نجيب لكم مواضيع عجبك الموضوع.
0: حبيت
1: الكولاجين. الكولاجين
0: وينكم يا صبايا؟ صفة حدي.
1: الكولاجين شو هو الكولاجين ومن وين فينا نحصل على الكولاجين إن كان من الأكل ولا قصص ثانية؟ هلا بنعرف مع اختصاصية التغذية سارة الرفاعي.
2: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
3: الصحة ما عادت مثل الأول.
4: ديروا بالكون على صحتكم.
1: إذن مثل ما خبرتكم حنحكي أكثر عن الكولاجين من وين فينا نحصل عليه وشو فوائده للجسم. بيسعدنا نستضيف بهالفقرة اختصاصية التغذية سارة الرفاعي. أهلا وسهلا بست سارة.
5: اهلا بكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: اهلا وسهلا. يعني كل ما بتجي ست ساره الرفاعي بتجيب لنا كل موضوع يعني اقوى من الثاني. بتعرفي جمهور الكولاجين كتير بين النساء وبيحبوا يعرفوا وين منلاقيه وهل بدنا ناخده شيء سوبليمنتير ولا لا منلاقيه بالاطعمه وشن هو الاطعمه. كلهم بدك تجاوبين عليهم
5: ان شاء الله.
1: طيب بداية خلينا نعرف الناس على الكولاجين. شو الكولاجين وهل هو نوع من البروتين؟
5: نعم الكولاجين هو نوع من البروتين اكيد. وهو من اكثر البروتينات الموجودة بجسم الانسان لانه موجود كتير بالجلد وموجود كتير بالعظام بالغضاريف اللي هنا بغلفوا المفاصل بالاوتار اللي بيربطوا العضلة بالعظم وبالأربطة كمان اللي بتربط العظم بالعظم. سو بالمبدأ هو بروتين مثل شغلته بيربط التيشوز مع بعضها بيساهم بأنه نعطي الأنسجة القوة والمرونة والدعم. سو لما بنحكي عن الكولاجين أنه ما مش بس هو موجود بالبشرة مثل ما منتشر وهو طبعا مهم كتير بالبشرة وموجود كتير بالبشرة بس هو موجود تقريبا بكل الجسم خصوصا بالأنسجة اللي بتربط شيء بشيء يعني فمن وظائفه يعني الربط انه بيربط الأنسجة موجود بالجلد موجود بالعظام بالغضاريف ونقص الكولاجين مع الوقت ممكن ينعكس على مرونة الجلد بيصير البيشنت مبين عنده شوي بالبشرة مبين انه ناقصه كولاجين تجاعيد.
0: طب ست سارة ليش صار منتشر كمكمل غذائي او بتفتحي مثلا السوشيال ميديا بيقولوا لك اعملوا هيدا الطريقة هيدا الشيء بتلاقوا فيه بقلبه كتير كولاجين كذا الى اخره وبتتعدد المصادر الخارجية ليش منتشر كمكمل غذائي؟
5: لأنه صار كتير عليه دراسات على أهميته فشركات الأدوية عملت منه يعني على شكل باودر على شكل حبوب على شكل حتى درينكس يعني شوتس بس هالدراسات في منها مستفي منها أنه ما بتثبت فوائد كتيرة لأنه هو الكولاجين أنواع سو حسب نوع اللاجان اللي بقلب المنتج وحسب قد عليه دراسات وهو كمان أكيد كل نوع بيكون بقلبه كمية يعني هل دوز قوية كبيرة أو هل دوز خفيفة صغيرة بقلب المنتج.
1: طيب ست سارة عندي سؤال. كتير بنسمع ناس أنه شوفوا بشرتي كيف صارت صافية وشعراتي صاروا عم بيطولوا أسرع وضفيري صاروا عم بيطولوا وصاروا صحيين أكتر وحتى العظم يعني بطل في وجع عظم بنسألهم ليش قال عم ناخد كولاجين. مزبوط هالقد الكولاجين بيعمل مفعول على جميع القصص اللي أنا ذكرتها؟
5: هلا في دراسات بتفرجي انه الكولاجين كتير له تاثير بتحسين البشره بس برجع بقول لك هو كذا تايب الكولاجين يعني هو حسب المواد الاحماض الامينيه اللي موجوده اللي بتركب هالانواع هيدا في ثلاث انواع كولاجين كل نوع بيتركب من احماض امينيه مختلفه عن الثانيه. الكولاجين النوع الواحد عاده تايب 1 يعني هو اللي في عليه دراسات القوية أو هو اللي مثل ما بيقولوا بيساعد للبشرة للترطيب للمرونة ونعم في عليه دراسات مثبتة إنه بيساعد بخفف من ظهور التجاعيد ما بيلغي التجاعيد أبدا كليا ولا بيرجع البشرة لحدا عمره 35 بيرجعها 25 أكيد ولكن بيخفف كتير من ظهور التجاعيد إذا الواحد أخذ الأغذية أو السبليمنتس اللي فيها كولاجين أو الأغذية اللي فيها كولاجين تبع أكله. الجسم ما بياخد الكولاجين لما بناخده مباشرة على الوجه. أكيد إذا نحن ناقص بغير مطاري هو بيفوت لما ناخده بالأكل فبيفوت على الدورة الدموية والمحلية.

0: ست سارة، هل مين ما كان في يروح ياخذ كولاجين من راسه؟ وشو هي الجرعة اللي بتنصحي فيها انه ياخذوها يوميا؟
1: هلا الجرعات حسب حاجه الجسم، البل بتلاقي فيها 0.5 جرام يعني 500 ملي جرام. في اشخاص الاختصاصي بيوصفها او الطبيب بيوصفها كرمال المفاصل، وجع المفاصل او المفاصل اللي هي ضعيفه، سو بياخذ ساعتها 5 جرام، سو بده ياخذ ساعتها 10 حبات، او بياخذ الباودر اللي هي سكوب الباودر. سو حسب كل واحد لشو عم ياخد. الدراسات انعملت على أنواع مختلفة من الكولاجين وعلى دوزات مختلفة، ومثل ما قلت لك كل نوع كولاجين له تأثير على منطقة معينة بالجسم، يعني هو النوع الكولاجين بيأثر والدوز اللي هي واصف لك إياها الاختصاصي حسب أنت لشو عم تاخدها.
2: تمام.
1: طب الإجمال اللي عم ياخدوا الكولاجين للبشرة عم ياخدوا تقريبا 5 جرامات.
2: بدقيقة ست سارة، لأنه انتهت فقرتنا، كيف فينا نحافظ على الكولاجين بجسمنا؟
1: أكيد إذا بدنا نحافظ على الكولاجين بدنا ناخد كتير انتباه. إذا عم نحكي عن البشرة ما نتعرض كتير للشمس لأنه بتسرع بالشيخوخة وبتسرع بتكسير الكولاجين. ما ندخن أبدا لأنه أكيد التدخين بيعمل تدهور لصحة الجلد والجسم والوجه كتير بيتعب. أكيد ما ناكل كتير سكر لأنه بيعمل جلايكيشن، يعني بيلزق السكر على البروتينات وخاصة على الكولاجين، فبينتزع شكل البشرة إذا أكلنا كتير سكر. وأكيد بدنا نحتمي من أشعة الشمس.
2: تمام
1: نستعمل الواقي الشمسي.
0: بحس بعض المدخنين بس سمعوا هذه الخبرية حيوقفوا كولاجين مش حيوقفوا تدخين. شكرا لك أستاذ سارة الرفاعي، اختصاصية التغذية، معلومات مهمة جدا عطيتينا إياها، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معك.
1: إن شاء الله. أهلا وسهلا.

0: الست نادية بغدادي شكلها ما كانت عم تتابع الفقرة من أولها. عم تسأل عن الجيلو. حكيت ست سارة عن الجيلو إنه في نسبة كولاجين بس خفيفة جدا, هذا إذا كان جيلو حيواني, أما إذا كان جيلو نباتي ما بقلبه كولاجين. طيب شو صاير بعطي معلومات أنا
1: صحية؟ بدنا نصير نستضيفك بالفقرة الصحية أستاذ علي.
0: طيب صباح الخير علي وإيمان, تحية صباحية عم بقوله لزوجتي أم بلال ولادي بلال وعبد الرحمن وليال ودارين ودانيا, معكن أبو بلال ناصر. تحية لك يا أبو بلال.
1: برأيي نفوت على سؤال اليوم لأنه دهمنا الوقت.
0: سؤال اليوم,

0: سؤال اليوم.
1: سؤال اليوم بيقول شو بتعملوا بالوقت اللي بتكونوا فيه مختلين بنفسكم؟ بتعرفي هيدي اللي بتروحوا بتاخذوا لكم شي زاويه بالبيت او بتظهروا مثلا بالسياره بتصفوا السياره على جنب
2: تقعدوا مع حالكم
1: شو بتعملوا؟ شو بتفكروا؟ شو بتعملوا يعني؟ خبرونا. بعتوا لنا اجوبتكم على 0166760202. خلينا ناخذ افكار من بعضنا لنصير نطبقها لما نختلف مع على حالنا، لانه ما عم نلاقي عاده يعني في قصص نعملها مفيده، في قصص بتلاقيها مثلا مش مفيده. فيلا بعتوا لنا اجوبتكم على 0166760202.

0: وبلشت الأجوبة توصلنا على سؤال اليوم. شو بتعملوا بالوقت اللي بتكونوا فيه مختلين بنفسكم؟ الدكتورة مايا فيومي بتقول برسم مبلون.
1: حلو
0: حلو
1: يعني. هيك الواحد بيفرغ الطاقة اللي عنده. أيوه. بدي صبح على سيد أحمد سعادة، تحياتنا لك سيد أحمد. عم بيقول ربي يسعد صباحكم بالخير وتحياتي لكم ولزوجتي العزيزة عائشة، والله يفرح قلوبنا جميعا آمين وإياكم. كمان رباح بدي صبح عليك، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، تحياتنا لك.
0: فاطمة الحمصي مثل العادة بتوجه تحية للمستمعين لزوجها ولادها وإخواتها، وكمان عم تقول له لأبو يحيى سلامة قلبك. بعيد حساباتي رشا عم تقول بخطط لقدام. كيف يعني بتعيد حساباتك؟ بعيد حساباتي لحسابات المادية يعني ولا حسابات القرارات؟
1: ايه هيك.
0: نعم طيب.
1: كمان بدي صبح على غادة الإمام، أهلا وسهلا فيك يا غادة. اللي بعد ما لحقنا نقرأ لهم الرسائل يجاوبوا على سؤال اليوم نقرأهم كلهم سوا. إذن شو بتعمل بالوقت اللي بتكون شي مختلي بنفسك؟ راسلونا على 01-66-76-02.
0: شو بتعمل؟
1: عم فكر، ما بعرف، هلأ بتذكر لك شو بعمل.

0: بتعرفي في كتير من اللي بيكتبوا أشعار أو اللي بيكتبوا مثلا أناشيد دينية كتير منهم مش أنه بيخصصوا وقت نحن هلأ رايحين نكتب يلا بدنا نقعد نكتب مديح أو بدنا نكتب شعر.
1: نعم.
0: بتجيهم الأفكار فجأة يعني صحيح. مرة عمو جمال قال لي أنا بكون نايم بقوم من النوم عندي جملة هيك اجت ببالي بكتبها على ورقة جنبي
1: صحيح.
0: كرمال ما أنساها وبرجع بكملها تاني يوم
1: تمام.
0: يعني سبحان الله
1: صح صح بتفيقك الأفكار اللي أنت حقيقة بحاجة لألا بتقوم بتكتبها بنص الليل حتى ما تضيع منك الفكرة. على فكرة هلا كنت عم تقلي أنت شو بتعملي فذكرت أنه أنا بعمل فنجان قهوة وبعد وما فكر بشي ما أنا بحاجة أني أقعد مع حالي حتى شيل من راسي كل كل كل هول الأفكار سو ما فكر بشي ناتر
0: هيك. يعني الأفكار اللي بتوتر أو اللي بتزعل ما بتفكر
1: ما
0: فيها
1: ما فكر بي ولا شي
0: بس هالوقت قهوة. يعني
1: بس يعني لوقت بريك. مقتطع قصير كتير بقعد مع حالي ما فكر بشي بعمل بريك حتى أرجع أقدر أفكر بالأمور التانية على رواق عرفت.
0: نعم.
1: فأي نحن بحاجة
0: عنا لحظة شوي لشوف شو كان.

0: اوكي. في عنا رسالة بس ما قايلي من مين، عبقول يلي والديه بعدهم موجودين يبقى حدهم. انا كنت بتذكر لما كانت ماما عايشة رحمها الله، بقول يا ريت غرفت اكتر من رضا الام. رحمها الله.
1: صح، رحمها الله. نادية بغدادي عم بتقول انه بعمل فنجان قهوة وعلى رواق بقعد وبتسبح بافكاره، فايه كمان هيدي من الطرق، يعني الواحد بحاجة لهيدا الوقت اللي يستعيد فيه توازن داخلي وبيعطي حاله حقيقة هيدي المساحة ليقدر يرجع يتنفس ويقوم عن جديد. عشقت سير بيخلدي، صباح الخير من ام عمر، تحياتنا لإلك ست ام عمر.
0: ام اويس بتقول صباح الخير والحب والاشتياق للإذاعة، بحبكن وبحب وجه تحية لألكن لأم أحمد سمحة. كمان عم ندعي، عم تطلب ندعي لأحمد مرعي لأنه مريض، الله يعافيه.
1: الله يعافيه.

0: بالوقت هيدا بتعمل بتقعد بتقرا. ماما من زمان بتحب المطالعه وبتحب تقرا, فبتقعد بتقرا
1: يعني
0: قصص وكتب. قال هذا الشيء بنسيها كل شيء, بوجع القلب.
1: حلوه كثير. سلامه
0: قلبك يا ماما.
1: مين عم يوجع لك قلبك؟ خبريني. كمان من الرسائل
0: ما أني
1: دغري. ما علي عم بيقولوا لنا كمان بالخلوة, أتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام, وكمان بيحاول أنه يشتغل في السبعة اللي يظلهم الله بظل العرش. كمان واحد منهم لهيدول الأشخاص المذكورين السبعة في الحديث, من ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وقديش نعمة حقيقة اللي بيقدر يطبق هذا الأمر, يذكر رب العالمين بالخفاء بالخلوة لحاله, ويكون عنده خشوع وبكاء من خشية الله بهذا الأمر.
0: جربوا فيقوا على وقت السحر. هذه النصيحة لألي ولألكم, يعني أنهم تفكروني أنه أنا كل يوم, يعني الله يرحمنا, بس أنا بنصحكم تفيقوا, تخصصوا يعني تجبروا حالكم وتعملوها عادة يومية أنه كنت فيقوا على وقت السحر, يعني قبل الفجر يكون الكل نايم, بتقوموا هيك بتتوضوا بتصلوا ركعتين وبتدعوا, نعم. بتدعوا بهذا الوقت, شوفوا الأنس وشوفوا الجمال بهالوقت فعلا, يعني جربوها وشوفوا شو بصير معكم أنتوا إذا مشيتوا بهالعادة.
1: تبارك الله. على فكرة هيدا الموضوع كتير مهم, وبدي أدعي كل اللي عم يسمعونا يتابعوا بعد شوي الشيخ محمد الدنبي ببرنامجه الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبده يحكينا عن 40 منفعة لقراءة القرآن الكريم. فقديش مهم هذا الأمر لما بتختلي بحالك أنك تقرأ القرآن, قديش الكم الكبير من السكون والطمأنينة اللي بينزل على قلبك.
0: شو بتعملوا بالوقت اللي بتكونوا فيه مخليين بنفسكم هادية؟ الصندوق اللي عم تقول بعمل نسكافيه, بفكر بأمور بدها شوية رواق وهدوء, وباخد وقتي لرتب بعض الأفكار العالقة عندي. بعض المشاكل لما نفكر فيها برواق منلاقي لها حلول. أحيانا بكتب أمور كانت زعجتني, بحس حالي ارتحت وخففت حمل عني. تكتبي أنت مشاكلك على ورقة؟
1: لا أنا مني من هيدا ستيل, بس أمرار بكتب أنه بس أشياء تانية, بكتب خواطر برامج أفكار هيك قصص, بحسهم هيك قاعدين عاجقين براسي فبدي طلعهم لبرا. إيه بكتبهم. بس لما أنا بكون مضغوطة بدي أقعد لحالي ما بفكر بي ولا شيء حقيقة, بحيد كل الأفكار عن راسي لا أبقى هيك صافية. التحصين الصبح كتير مفيد, مظبوط يا ست أم أويس, شكرا على النصيحة. آمينة كمان تحياتنا لإلك يا آمينة, بتعمل فنجان قهوة بتشربه عروة وبتقعد بتخطط لكتير اشياء. كمان لشو منخطط؟ أيوة ليه يا كمال, ليه يا كمال
0: عم بقولنا كمال على شو بتخطط وأنا ما عندي شيء خطط.
1: أعطوه أفكار لكمال لشو بدك تخطط للمستقبل.
0: بتخطط أنت إذا أنت ما عندك شيء تخطط, شو نقول نحنا؟ بعدك عمرك 18, يعني قصدي انه يعني
1: شو قصدك
0: هو 18, احنا فوق 18 بشوي
1: وكم شهر 18 وكم شهر. اوكي تحياتنا لك يا امينه. الهام دمشقيه, صباحكم مسك وعنبر علي وايمان. بروح بكتب, بحب اكتب اشعار ورسائل للي بحبهم, وبيبقوا عندها وما بتبعت لهم اياهم. طب انت بتحبيهم بعتي لهم اياهم, هي بتحتفظ فيهم عرفت.
0: طيب سامية شغوري أول شي بتقول صباحو. أنا مثل إيمان كل يوم بفكر بس كن لحالي, بعمل نسكافيه بقعد هيك قاعدة لحالي ما بفكر بشي. شكرا لكم على البرنامج الحلو. شكرا
1: لك. صدقني حلو الشعور لما أنت ما بتفكر بشي, تعطي دماغك.
0: طب لما بتكوني ما عم بتفكري بشي بتكوني شو بتكوني عم بتفكري؟
1: بولا شي بحقيقة, ولا شي هيك. نعم. الناتر علي ما بتفكر بشي. نو لما بتجي الفكرة أنا بدشرها بترضى ما بخليها.
0: بس هيك يعني عم
1: بس هيك. صح. طيب.

0: أسيمة الشغوري عم تقول يا علي لي في وقت لنقعد مع حالنا، كل شيء عم بيكون بسرعة، وإذا لقيت وقت بنشتغل بنشتغل بحالنا. أنا حاعطيكم وقت تقعدوا فيه لحالكم، يعني هذا الوقت بتقوموا بتصلوا الفجر، تقرأوا التحصين، بعد التحصين هذا الوقت اللي هو يعني قبل ما تروحوا على شغلكم أو
1: قبل ما تفيقوا الأولاد،
0: قبل ما تفيقوا الأولاد أو قبل ما يعني تبلشوا نهاركم، هذا الوقت أبو 40 دقيقة فيكم تقعدوا لحالكم، تعملوا فنجان قهوة وبتقعدوا
1: وبتسمع صوت العصافير. نعم. حاطتهم كمال. ريما من تركيا مع فنجان القهوة. ريما من تركيا اليوم فايقين على عاصفة شتى كتير قوي والطقس كئيب، أنا بس أقعد مع حالي بتصفح التليفون.
0: ما هو
1: في عاصفة بتركيا؟
0: ايه في عاصفة، نحن هول الزخات الخفيفة اللي وصلتنا الصبح من عندكم،
1: من عندكم جايين هول.
0: نعم.
1: ايوه تتصفح التليفون لما بتكون قاعدة مع حالة
0: بصراحة ما يعني إلا إذا عم تتصفحي قصص مفيدة، بس نعم. إذا قصص مش مفيدة لا أشيل التليفون على جنب،
1: حس بيعطي ستريس أكتر ما أنه بيريح هذا الشيء. ليه؟ لأنه أنت عم سكرولينج ورا بعض ورا بعض وسريعين كتير، يعني أنت بدك تروق ما بدك تسرع نمط حياتك.
0: طيب. أيوة أماني الحسين غالبا ما بتصير كتير، بس مرات بصفون أو بنعزل شوي عن التليفون.
1: نسرين عم بتقول سلام للصبايا اللي فاقوا هلأ وعم بيشاركونا آراءهم، بعد ما خلصت البيت وأمور الأولاد بقعد مع نفسي وبعمل أمور لنفسي وبقعد على رواق بشرب نسكافيه وبدي روق، بتعمل شيء هيك سوان للبشر، عرفت
0: عناية بالبشر.
1: أيوة عناية بالبشر.
0: في حدا بيعت لي أنه بعمل وقفة تعبوية لتعبئة النشاط مع مراجعة نقدية ذاتية.
1: شو هاي عاد ليه عن بطيء؟
0: هاي دي يعني دكتور.
1: هذه بدها نفكر فيها كتير
0: منيح. هو قال لي ما أقول اسمه بس هو دكتور. هو دكتور.
1: أيوه.
0: دكتور هذه بدها محاضرة لنفهم شو قلت.
1: نعم عدلنا إياهن بس بطريقتنا نحن.
0: طيب قال هو وقفة تعبوية لتعبئة النشاط مع مراجعة نقدية ذاتية. هلا مراجعة نقدية ذاتية
1: هلا واضحة. النقد الذاتي هذا كنت أخذها بالجامعة. تحية على الدكتور. anyway كمان كفوا وبعتوا لنا رسائلكم على 0166 76 02. شو بتعمل بالوقت اللي بتكون فيه مختلف؟

0: ديف بدي صبح على خلود الأطيار على هالأنشود الرائعة الدافية هيك بصوتها. تحياتنا لخلود إذا كانت عم تسمعنا. إيه هي أخته للمنشد خالد الأطيار.
1: صوتها مميز.
0: صوتها حقيقة مميز. سمعنا كمان.

0: على رسالة عم بيقولوا قال بس ينوجد الوقت بترك التليفون وبعمل مثل الإيمان هيك بريك من التفكير بس صدقا جدا قليلة تزبط معي يعني من 5 الصبح بفيق وركض بركض النهار ما بعرف كيف بيخلص سبحان الله.
1: نعم ركض بركض العمر كله عم يمرق ركض بركض. فكر كيف رتب أموري أكتر فاطمة وأغلب التفكير بيروح على الأولاد والبيت.
0: مرفت عم تقول الصبح القعدة لحالي لو ساعة مهم كتير مثل أنا هيك يعني لو أنا 40 دقيقة بعدهم هولي يعني قلتلكم إيه بعد التحصين مهمين. بعد الفجر 40 دقيقة قبل ما نبلش إجا على الإذاعة هولي هيك بتل تشريجة بتل ما بقوله نشرج.
1: آية عم تقول بعمل نسكافيه وبحط شي بحضره وبتذكر رب العالمين كمان. شوفي عنا محمد العوض تحياتنا لإلك. ما هو وقت الفراغ يعني أكيد ما رح أعمل شي. مزبوط هو وقت فراغ ما حأعمل فيه شي.
0: نحن ما قلنا وقت فراغ قلنا لما تختلوا بنفسكم.
1: ايه شو بتعمل بهيدا الوقت عرفت؟ نعم تحياتنا سيد محمد.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في 22 من شهر أيلول 2026 الموافق للعاشر من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. لبنان يراهن على مظلة دولية تدفع المفاوضات، أزمة الكهرباء ترفع التوتر بين القوات والحكومة.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت خطط السعودية لحماية سلام واستئصال الحريري. سلام يريد قوة عربية بدل اليونيفيل. خطط الحاكم للمصارف 39 مصرفا تحتاج إلى مليارين ومليونين دولار تصفير الرساميل ثم شطب الودائع.
0: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. تحذيرات أمنية لانهيار الاقتصادي، قنبلة موقوتة. لا رهان على خرق في نيويورك. واشنطن، ترامب منفتح على التفاوض مع إيران. بوزكشيان يرحب بمحادثات تؤدي إلى السلام.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت هل يذهب ترامب الهارب من حرب اليمن للحرب على إيران. اليوم يجتمع الخليج في نيويورك بالرئيس الأمريكي لاحتمالات الحرب والتسوية. أزمة البنزين والديزل تتفاقم وتتفاعل عالميا، مهددة الاستقرار وقلق في أوروبا. أغلبية كاسحة لروسيا الموحدة في مجلس الدوما.
0: ومما جاء في صحيفة اللواء، لبنان في مهب القرار الأمريكي واستنفار في نيويورك لتجنب الفراغ الدولي في الجنوب. الاحتلال يهدد المناطق التجريبية وبوادر تحرك معيشي في الشارع بعد السبت. حصار أمريكي على طيران إيران والاستعدادات للحرب على أشدها. ترامب يوقع اليوم اتفاق السيطرة على غرينلاند. افتتاح الجمعية العمومية للأمم المتحدة في غياب الرئيسين الصيني والروسي. الرئيس الصيني يزور أمريكا غداً.

0: وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت حضور لبناني في الأمم المتحدة وغليان معيشي في الداخل قانون الإعلام بين مرقص والكعكي والصيفي، ترامب يتصل بالإعلامي ويتريس بضرب الحوثيين، الرئيس الصيني في أمريكا غدا، النزاع التجاري والذكاء الاصطناعي وقضايا إيران وروسيا على الطاولة، شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية، ترامب دعم متجدد لعون، جنبلاط لا مشكلة في اتفاق الإطار.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت أروقة نيويورك ترسم مسار الحرب، ترامب والإعلامي يناقشان تطورات باب المندب، إدارة إيرانية لحزب الله بعد الضربات الإسرائيلية، المستشار الألماني يتمسك بمنصبه رغم الهزيمة. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: طيب، رجعنا لكم بصباح المعرفة، مكملين فقراتنا. رح كفي شوي قراءة رسائل. كان سؤال اليوم، شو بتعملوا بالوقت اللي بتكونوا فيه مختلين بنفسكم؟ نسرين الشعار عم تقول سلام للصبايا اللي فاقوا هلأ وعم يشاركونا أراءهم بعد ما خلصوا أمور البيت والولاد. أنا عادة بقعد مع نفسي، بعمل أمور لنفسي، بعمل النسكافيه على رواق بس بدي روي، أمرات بعمل عيني ببشرتي، بحب نفسي وبحب أبسط نفسي. هيك عم تقول نسرين.
3: بدي صبح حسيت أم محمد، تحياتنا لإلك. صراحة في خلوات كتيرة عندي منها، بتذكر أحباب اللي فقدناهن وبتفكر بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. كمان بدنا نصبح ليلى عليوان، صباح الخير. عم تقول أهمية الدعاء بعد صلاة الصبح، وقت كتير في صفاء وسعادة وأنس، الله يرزقنا الاستيقاظ كل يوم بوقت الصلاة. آمين. حقيقة هيدي نعمة كتير وسعادة وفرح حقيقة ليلي بيقوموا فيها. كمان بقعد لحالي بفكر كيف بدي سكر الديون اللي علي وكيف ادفع أجار البيت. يعني سبحان الله، إلزم الاستغفار. مين ما كان اللي باعت الرسالة، أنا بس بذكره بالاستغفار وأهمية أنه نكسر من الاستغفار.
2: كمان في دعاء لقضاء الدين دايما، نعم، يذكر بأوراد التحصين، كمان قولوا 3 مرات صباحا ومساء بإذن الله، هيك الله يخفف عنكم.
3: كمان من الأشياء هيك المهمة دايما أنه نبقى مذكرينا أنه اللي بيلاقي حاله دايما متعب، دايما مريض، دايما تعبان، يصوم، يجرب يصوم. إذا كان كئيب يصلي كمان، مش بس الفرائض، يصلي السنن.
2: نعم.
3: يعني مش بس أنه بدنا نصلي هالخمس صلوات، كمان الواحد يكثر من السنن. أكيد إذا ما عليه قضاء، القضاء أولى. إذا عندك حالة قلق، مسوك المصحف، قراء القرآن الكريم. إذا عندك إفراط بالتفكير، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا غاضب، توضأ واستغفر رب العالمين. إذا مضطرب، أكثر من الدعاء. إذا مضغوط، قول لا إله إلا الله. إذا عم تشعر بالنقص، اشكر رب العالمين وتصدق. فهيدا أمر جدا مهم، في كتير أمور بتحسسنا براحة نفسية ونية للي بيجتهد.

0: Hauptstädte New York.
1: بقيت اليوم يا علي هيك بدنا نعمل شوية مقدمات أنه نحن معودين معودين على الكوسة محشي، الملفوف محشي، الورق العنب المحشي، يعني القرع المحشي، بس الخيار المحشي أنا جديدة علي صراحة.
2: الخيار المحشي صح.
1: بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لأهلنا بنابلس، مشهورين فيها لهيدي الطبخة. الخيار المحشي مثل ما عم تسمع يا مدام، بتجيبي هالخيارات بتغسليهم كتير منيح، بتشيليلهم راسهم وكعبهم، وبمنقرة الكوسة هي زيتها بتحفري الخيارة، وهي على فكرة طريقتها أسهل من الكوسة لأنه بتبقى قطرة، فبتحشي كل هالخيار، بتحفري الخيارات وبتجمعي اللي بتبعولها على جنب لأنه بعدين بدنا نعمل فيهم سلطة لبن بخيار. من بعدها نفس التطبيق اللي منحشي فيها الكوسة، منجيب الرز أكيد المصري، منغسله كتير منيح، اللحم المفروم النعمة، شوية زبدة، الملح، البهارات اللي أنت بتحبيهم، وبتخلطيهم كتير منيح. وكمان علومة هيك صغيرة، لما بتغسلي الرز تركي فيه شوية مي بقلبه ما تصفي على الآخر، ومن بعدها بتحشي هالخيارات واحدة قدام واحدة، وبتسكري لراسها بالكعب اللي انت اساسا كنت شلتيه، وبتصفيهم بطنجرتك، بتغمريهم مي وبتحطي لهم بس ملح، اوكي، وعلى النار. لب الكوسة، لب الخيار، شايف ما بتطلع معي، لب الخيار اللي انت حفرتي بتحطيه بجاط، ومنزيد عليه بعد شوية خيار مقطع مع نعنع وثوم ولبن، هيك بيصير عندك سلطة لبن بخيار، بتاكليهم جنب الخيار المحشي. اللي بيعملها وبيجربها يخبرني النتيجة.
2: عبالي جربها ما بعرف.
1: شكلها طيبة يا علي. شكلها طيبة.
2: بس أنا استغربت إنه ما حطوا إلا بس مي و...
1: بس مي، يعني حتى حامض ما حطوا. عرفت؟ مي وملح بس.
2: طيب، تحية لأبو إبراهيم. سريعا قصة وعبرة.

0: كتب أحدهم وقال: تخيل نفسك أنك تمشي في مكان ما، فإذا بك تقرأ لوحة مكتوب عليها: ممنوع التقدم، حقل ألغام. لن تجد في نفسك أي تردد بأن تتقدم أو لا، بل ستشكر من وضع هذه اللافتة لينبهك من المخاطر التي ستقع فيها. هذه اللوحة قد حدت من حركتك، لكنك ستفهمها لأنها ضمان لسلامتك. وهكذا هناك فرق كبير بين من يفهم على زعمه أن حدود الشرع أنها تحد من حريته، وبين من يفهمها أنها ضمان لسلامته. قال الله تعالى في بداية سورة الطلاق: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
1: يعني لنحكي أكثر عن هالقصة بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ أنيس شاهين. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا بكم.
1: تفضل شيخ، تعليقكم على القصة.
2: نعم. الدين جاء ليحمي وجودنا. الدين هو لحمايتنا، حماية المجتمع والناس من المهالك وإنقاذهم منها. ففي فرق كبير بين إنسان بيفهم إنه الدين على زعمه يعني هو كالسجن يحجره عن التصرف، يحد من حركته، بيفهم الأمور يعني معاكسة للواقع كمان أو لعواقبها، وبين مثلا مثل اللوحة التحذيرية مثلا في الصحراء مكتوب عليها: انتبه، احذر، حقل ألغام. هيدي اللوحة يعني فيها كم نفعت، لو أنها لم توضع لكان فيها مهلكة وخطر على حياة الناس. هيدي شيء نافع لهم، صحيح هي بالظاهر حدت ومنعت من حركة المشي في هذه المنطقة في هذه الأرض، لكن أنقذت حياة الناس. يعني هذا فيه رحمة لهم كمان من الضرر والأذى وتخليصهم. فالله تعالى ذكر حدودا ونبه وحذر من الوقوع فيها، لأنها مخاطر، عواقبها أليمة، عواقبها جسيمة. قال تعالى: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني بارتكابهم المعاصي وتعدي الحدود والظلم والضرر وعدم الامتثال لأوامر الله والوقوع في محرمات الله والمعاصي، هذه سبب عظيم للوقوع في الخطر وإيذاء النفس وظلمها. حذرنا الله: من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الإنسان هو اللي بيتضرر. الله تعالى غني عن العالمين، لا ينتفع بطاعاتنا ولا ينضر بمعاصينا. حتى الله تعالى أعلم وأحكم، الخالق أعلم بما خلق بالصنعة التي أوجدها، ما ينفعها، ما يصلحها، ما يضرها. الله يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، الله يعلم كل شيء. مثلا من باب التقريب، يعني لو أنه إنسان اشترى هاتفا أو سيارة أو شيء مثلا، وكان هذا الهاتف مثلا يضره أن يضعه في الماء، فإذا قيل له لا تضعه في الماء ينتزع، ما عاد يشتغل. هذا بيكون حد من حركته، نعم بالظاهر، لكن هذا فيه شو؟ صيانة وحماية وبقاء لاستعمال هذا الهاتف. يعني المنفعة تعود للإنسان بالنهاية. فالله تبارك وتعالى هو خلقنا ويعلم النفس البشرية وما يصلحها. الله تعالى جعل هذه الحدود الشرعية لصيانة الإنسان حتى لا يعطب نفسيا جسديا، وله تأثير على المجتمع كمان. كمان هؤلاء اللي يعارضون الدين لا يعجبهم التقيد بالدين عندهم شبه، عندهم تناقض هن بأنفسهم. كيف يعني؟ يعني مثلا بالبلاد اللي بيعدوها راقية، في مثلا بيعملوا إشارات مرور، حزام الأمان، قوانين الضرائب والعقوبات، وبيعتبروها هذه قمة الرقي والحضارة والنظام. طيب إذا كان هيدا القانون البشري لهم تنعين أنه هذا يحمي حريتهم بمنع من إيذاء الآخرين، أكيد الدين بيحمينا من إيذاء أنفسنا. من غير المنطقي كمان قبول قيود البشر لحفظ الأمن والسلامة العامة، ورفض قدود الخالق لحفظ الروح والمجتمع. كمان الإسلام ما أغلق بابا إلا وفتح بدائل له آمنة وطاهرة، سكة طاهرة. يعني مثلا الإسلام حرم الزنا وجعل هذا الأمر بغيضا شنيعا، وعاقبته كما أخبر الله تعالى وساء سبيلا. طيب فتح لنا الزواج، شرع ومجد ومدح وأثنى على الزواج، لأن الزنا بيدمر الأسرة والأنساب. أخبرني شيخ فرنسي جاء بزيارة من قريب، يعني حدث في المكان اللي هو فيه 12 حادثة اغتصاب من الآباء لبناتهم، حتى أنه في وحدة هزت المجتمع كتير أن الأم ساعدت في ذلك. يعني هذا اللي بدي يدعي الحرية المطلقة وأنه الدين بيمنعنا من أمور نحن منحبها ومن مين إليها، شوفوا لوين وصلوا. هيدا أمر شنيع وقبيح. حتى إذا بدنا نرجع للتاريخ البشري، إذا ترك الإنسان وبطبعه خلية وطبعه بيحصل منه فظائع وأمور منكرة. مثل مثلا أول من أوائل البشر قابيل قتل أخاه هابيل، لأجل شو؟ الغيرة والحسد. حتى نحن قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت العرب عندهم عادة خبيثة، شو هي؟ يأيدون البنات. يعني تصور واحد أم حملت بها البنات وتعبت، وأب كان يرعى هذه الأم لا يجي بمولود، إذا جاءت بنت يعتبرونها عارا، وكانوا يصير وجوههم كما ذكر الله أنه إذا بشر كان وجهه شو؟ أسود كظيم من الغيظ، داية بده يقتلها يدفنها. جاء الإسلام، جاء الرحمة، يعني منع من هذه الأمور الخبيثة، التصرفات الشنيعة. فجاءت رحمة الإسلام وسعى وحدت من هذه التصرفات القبيحة لصالح المجتمع وعدم إيذاء الآخرين والضرر والظلم والتعدي. فإذا الله تعالى قال في القرآن الكريم، شوفوا هالتصوير، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فاللي بده يزهق روح الآخرين لبقاء نفسه كأنه عم بقتل كل الناس. حتى أنه بالشرع القاتل لا يورث، يعني قد نفس الخبيثة الأمارة بالسوء يقتل حتى يرثه، هيك بظنه. فمنع هذا الأمر، يعني حد منه ونهى عنه وأغلق هذا الباب حتى لا تحدث نفس بهذا الإجرام والإرهاب. والله حس، قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني شوفوا الرحمة والشفقة والعطف والحنو والرأفة. إذا إنسان بيشوف بقارعة الطريق ولد مرمي، إجا أخذه ورعاه وأطعمه ورباه، هيدا كأنه أحيا الناس جميعا. يعني عم بيعلمنا الدين أنه نعمل منيح، مش أنه نترك الأصول الخيرية، لا بالعكس، يدلنا على ما ينفعنا، على ما يصلحنا. يعني كمان بدائل الإسلام حرم الربا، السرقة، القرض. القرض بالأصل هو للمنفعة، للرأفة، للشفقة، للمساعدة، للوقوف مع الآخرين. نعم. يعني مدح هذا الأمر وحرم الربا.
1: نعم.
2: كمان. ولو كان اثنين مثلا هن راضين بذلك، الإسلام منع من ذلك. يعني منع حرية هذه لأنه فيها ضغوط ولها تأثير سلبي على المجتمع، وأباح التجارة والعمل. حرم الإسلام المسكرات، المخدرات، الخمر. يعني قد يجد الإنسان متعة في ذلك، يقول لك أنا حرية، لا بدك تمنعني، أجد متعة فرح بذلك. لكن قديش هيدي عواقبها بتدمر هيدا العقل. العقل الإنسان اللي بيربيه من هو صغير، بيدفع عليه المال الكثير حتى يجمع معلومات ويحافظ عليها ويطور نفسه، فإذ بيخرب حاله، بيدمر نفسه وعقله وذاته بشرب الخمر أو المخدرات، وبيترتب على ذلك عواقب.
0: نعم.
2: قد يصير أضحوك بين الناس كالمجنون، أو بيتصرف تصرفات، قد يقتل، قد يزني، قد يتعرض لحادث سيارة. يعني بيترتب عليه عواقب على ذاته، على نفسه وعلى المجتمع.
0: نعم، بدي أشكرك. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا بدك تختم الفكرة لأنه وقتنا انتهى، تفضل.
2: إيه، أنا اللي بدي أقوله أنه الإسلام منع من أمور هي لنفع الناس، لنفع الذات. حتى مثلا الله تعالى أمرنا بأمور هي لمنفعتنا، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شوفوا قديش في إصلاح للذات وللمجتمع. إذا إنسان صلى 5 مرات قدي عم يبتعد عن المحرمات. صحيح. والمنكرات. هذا فيه نفع عظيم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أنيس شاهين، شكرا كتير على هالكلام الطيب.
1: نحن وقتنا خلص، بتجدد الموعد بكرة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
7: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد، لله تعالى. هذا أيها الأحبة من تفسير سورة الطور، وهذه الحلقة الرابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام معناه العقول، أي أن كفار قريش كانوا يدعون أنهم أصحاب العقول الراجحة. تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني هم يقولون عن النبي شاعر، كاهن، مجنون، وغير ذلك مما كانوا يرمون به الرسول صلى الله عليه وسلم. هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ بما أنهم يدعون رجاحة العقل، ألم ينظروا في المعجزات؟ ألم ينظروا في القرآن الكريم؟ ألم ينظروا في حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو معروفا بينهم بأنه صادق أمين؟ لكن هم كانوا متكبرين معاندين. أم هم قوم طاغون؟ هكذا كما قال تعالى، أي تجاوزوا الحد بالكفر والعياذ بالله. ثم قال تعالى، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. صاروا يقولون إن محمدا تقول القرآن، أرادوا بذلك أنه أتى به من عند نفسه، وأنه ليس تنزيلا من الله عز وجل. كانوا يريدون بهذا الكلام أن الله سبحانه لم ينزل شيئا على محمد، إنما محمد هو تقوله، هو اختلقه وافتراه على زعمهم. هو قال هذا من عند الله، قالوا، وهو ليس من عند الله، قالوا محمد يكذب. بل لا يؤمنون، حالهم أنهم غير مؤمنين، غير مصدقين. ثم قال تعالى، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذن فليأتوا بحديث مثله، هم أليسوا قالوا محمد أتى به من عند نفسه؟ فمحمد واحد، وهم مع اجتماعهم وكثرتهم هل يستطيعون أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة من القرآن؟ أليس الله تعالى قال في سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فما استطاعوا، وهذا الأمر للتعجيز، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن هم كانوا يقولون إن محمدا تقوله، يعني يقولون على زعمهم هو افتراه. فالله عز وجل قال في سورة الطور التي نحن في صدد تفسيرها، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم قال تعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الله تعالى بيّن في كتابه العزيز بأنه لا يصح أن يكون هذا العالم وجد من غير خالق. لا يقبل العقل السليم أن يكون الإنسان وجد من غير خالق. الله تعالى قال، أم خلقوا من غير شيء؟ هل يصح أن يكونوا خلقوا، أي وجدوا، من غير خالق؟ لا يصح، معناه لابد لهم من خالق. أم هم الخالقون، معناه لا يصح أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم، إذن لابد لهم من خالق، ولا يصح أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم. لماذا لا يؤمنون؟ لماذا لا يصدقون بما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الرسول بماذا أمرهم؟ أمرهم بعبادة الله وتوحيده وترك عبادة الأصنام. ثم قال تعالى، أم خلقوا السماوات والأرض. هل هم الذين خلقوا السماوات والأرض؟ لا، الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض. قال تعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم قال تعالى، بل لا يوقنون. حالهم أنهم لا يصدقون، لا يوقنون، لا يؤمنون. ثم قال تعالى، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هل عندهم خزائن الرزق؟ هل عندهم هذه الخزائن؟

0: زائن ليست عندهم. هل هم المسيطرون؟ هل هم الغالبون؟ هل هم الذين يدبرون أمور الخلق؟ لا، الله تعالى هو الذي يدبر الأمر سبحانه. الله تعالى هو مالك كل شيء ومتصرف بكل شيء. ثم قال تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه؟ ألهم سلم يستمعون فيه؟ يصعدون فيه إلى السماء ويكونون عليه ويستمعون إلى كلام أهل السماء، يستمعون إلى كلام الملائكة؟ ليس عندهم ذلك. ثم قال تعالى: فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أي فليأت مستمعهم بحجة بينة على أنه استمع إلى أهل السماء وماذا كانوا يقولون. الكفار كانوا يقولون لا بعث، ينكرون البعث، وكانوا يقولون لو كان هناك بعث نحن لا نعذب. من أين أتوا بهذا؟ هل صعدوا إلى السماء واستمعوا إلى كلام الملائكة وأتوا بهذا الكلام؟ لا، لم يحصل ذلك. فالله تعالى قال: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. لا حجة لهم، لا دليل لهم على ما يقولون. كيف يدعون أنهم سيدخلون الجنة مع تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم، مع تكذيبهم للقرآن؟ ثم قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون. كانوا يقولون الكفار المشركون والعياذ بالله: الملائكة بنات الله، نعوذ بالله من الكفر. وكان أحدهم إذا أخبر بأن زوجته ولدت بنتا يحزن حزنا شديدا، كما قال تعالى في سورة النحل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. بل منهم من كان يدفن بنته حية، فهم لا يحب الواحد منهم أن تولد له بنت، مع ذلك يقولون والعياذ بالله: الملائكة بنات الله. قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون؟ أتدعون أن الله له بنات والعياذ بالله؟ تعالى الله عن ذلك. وأنتم لا تقبلون لأنفسكم إلا الأبناء الذكور. ثم قال تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسألهم أجرا، ما كان يطلب منهم أن يلتزموا دفع شيء يثقلهم، بحيث يقولون: نحن لا نتبع محمدا لأنه أمرنا بدفع شيء أثقلنا فمنعنا ذلك من اتباعه. ما كان الرسول يسألهم أجرا على ذلك. فالله تعالى قال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هل طلب منهم أن يدفعوا شيئا أثقلهم فامتنعوا بسبب ذلك عن اتباعه؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب منهم أجرا. سبحان الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبية لبنان، إذ نفذ سلسلة اعتداءات على النبطية الفوقة وكفر تبنيت وزوطر الشرقية وميفادون وأطراف برعشيت وحداثة وبيت ليف ووادي السلوقي ووادي زبقين وأطراف تولين وأطراف القنطرة والمنصوري، كما أجرى تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية مساء قنبلة صوتية عند أطراف مدينة الخيام، فيما نفذ الاحتلال تفجيرا عند أطراف بلدة المنصوري من جهة بيوت السياد، وأحرق ممتلكات في بلدة زوطر الشرقية، واستهدفت دبابة إسرائيلية أيضا منزلا في بلدة حولة. في الإطار الدبلوماسي، انتقل الوضع اللبناني إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث توجه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا عند 10:30 من قبل ظهر الغد في مقر الاتحاد العمال العام، ومن المقرر أن يخلص الاجتماع إلى موقف موحد من التطورات الراهنة على أن يعلن الموقف الرسمي خلال مؤتمر يعقد عقب الاجتماع. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 24 ألف ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 55 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 28 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أكتان 2,834 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 2,852 ألف ليرة، صفيحة المازوت 2,823 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,249 ألف ليرة لبنانية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقد اجتماعات هامة في واشنطن لبحث الملف الإيراني، مؤكدا أن طهران تمر بظروف سيئة للغاية في الوقت الراهن نتيجة الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة عليها. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن الوضع العام داخل إيران ليس جيدا على الإطلاق. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة مكثفة طالت منشآت للصناعات المعدنية والكيميائية وقطاع الطاقة وبنى تحتية للموانئ، إضافة إلى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، بحسب ما أفادت روسيا اليوم. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يشكو الناس في هذه الأيام من الاضطرابات ومن الحاجات ومن السعي خلف الرزق ومن طلبات وأمنيات وأدعية يرجون تحقيقها، ويغفل كثير من الناس عن كتاب الله عز وجل وكلام اليوم لما نرى ونسمع من بعد وهجران لكثير من الشباب والشابات لكتاب الله عز وجل. فهذه المصاحف في بيوتنا، في خزائنها، في محلها، عليها الغبار وعليها التراب، قد ترك كثير منا قراءة القرآن، الإمساك بهذا المصحف، قراءة القرآن وحتى سماع القرآن وتلاوة القرآن وتعلم القرآن. وما ذاك إلا لأن كثيرا منا قد جهل ما يحصله من منافع عند قراءته للقرآن وحفظه والاشتغال بالقرآن. فأنا الآن إن شاء الله في هذه الحلقة سأبين بعضا من بركات القرآن ومنافع القرآن، ولا أستطيع إحصائها في حلقة ولا في حلقتين، ولكن عسى أن تكون هذه الحلقة مفتاحا للسامع ليبدأ رحلته مع حفظ القرآن وتلاوة القرآن. أولا، من أول منافع القرآن الأجر والثواب العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليس ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. فانظر يا أخي، فانظر رعاك الله إلى هذه الحسنات في الصحيفة الواحدة. انظر وتخيل معي هذه الحسنات في جزء من كتاب الله، يعني 20 صحيفة. تخيل معي أجر القراءة لكتاب الله مرة في الشهر أو في الشهرين أو في الثلاثة، قد بتكون حصلت. القرآن يا أحبابنا يأتي شافعا لأصحابه يوم القيامة، يقول: أي ربي أسهرت ليله بقراءة القرآن، فيشفع لصاحبه في وقت أنت بحاجة لمن يساعدك، في وقت يتخلى بعض الآباء عن أبنائهم، يتخلى الابن عن أبيه، يتخلى الابن عن أمه والعكس، والصاحب عن صاحبه، والأخ عن أخيه. من لي في ذلك الموقف؟ هذا القرآن الذي أسهرك في الليالي لتقرأه يأتي شافعا يوم القيامة. ومن حفظ من كتاب الله ومات على هذا الحفظ، مات حافظا لكتاب الله لنصفه، لجزء واحد، يقال له في الجنة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فمنزلتك عند آخر آية تقرأها. فيقرأ من كتاب الله ما كان حافظا له في الدنيا، ويترقى مع تلاوته وقراءته منازل ودرجات ومنازل ودرجات، حتى يبلغ منزلة عالية بانتهائه لآخر آية يحفظها. انظر إلى هذه البركات. ومن منافع قراءة القرآن
أن من كان يتقن قراءة القرآن ولكن يجد مشقة في إخراج الحروف من مخارجها فهو يتتعتع في القرآن، ليس أنه يقرأ خطأ، ليس أنه يقرأ بطريقة خاطئة، لا نتكلم عن ذلك، إنما هذا الذي يعرف القراءة ولكن يجد مشقة في إخراج الحروف من مخارجها فهذا يتتعتع في القرآن فله أجران. ومن منافع قراءة القرآن وحفظ القرآن أن من حفظ القرآن يوضع تاج من نور على رأس والديه يوم القيامة إكراما لهذين الوالدين اللذين أحفظا ولدهما كتاب الله، نسأل الله أن نكون من هؤلاء. والقرآن يا أحبابنا من أسباب النجاة من النار، بما أنه شافع يشفع لصاحبه فقد ينقذ هذا الإنسان من نار جهنم، لربما أتى ببعض من الذنوب والخطايا التي يستحق بها أن يدخل النار، القرآن يشفع له فلا يدخل هذا النار، لا يدخل هذا الإنسان نار جهنم. وبعض آيات الله تجادل عن صاحبها وتدافع عنه وتمنعه من العذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم في سورة الملك، هي المجادلة تجادل عن صاحبها في القبر، وقال هي المانعة تمنع عن صاحبها عذاب القبر. أين أنت من قراءة سورة الملك في كل ليلة؟ أتترك سببا من أسباب الدفاع عنك في القبر؟ أتترك سببا يمنع عنك العذاب؟ إن كنت ممن وقعوا في الذنوب والآثام تجي سورة الملك تدافع عن صاحبها. وقد ود رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن هذه السورة التي هي 30 آية، ود رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها في جوف كل مؤمن، في قلب كل مؤمن. هذه بعض منافع القرآن. ومن منافعه أيضا وفضائله أنك تفوز إذا عملت بتعاليمه، اتمرت بأوامره وانتهيت عن نواهيه، تفوز برضا رب العالمين ومحبته التي لا خسارة بعدها، والتي لا ينقلب بعدها الإنسان عدوا لله. فإذا أحبه الله أحبه أهل السماء، وأحبه الخاصة من أهل الأرض. هذا القرآن من تعلمه وعلمه له فضل الخيرية مع تقوى الله، فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، معناه من أفضلكم هذا الذي له شرف تعليم القرآن وشرف تعلم القرآن. هذا كلامنا السابق كله في منافع القرآن من حيثية الثواب والأجر والمجادلة في القبر عن صاحبه في بعض آياته. وكلامنا إن شاء الله في القسم الثاني هو عن منافع القرآن على صحة الإنسان وقلبه، وما نسميه اليوم في أيامنا الصحة النفسية. أولا، القرآن طمأنينة للقلب، يقول عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن إذا كان هذا بذكر الله في التسبيح والتقديس والتمجيد والتهليل والحوقلة والحمدلة، فكيف بآيات الله؟ كيف بالقرآن؟ وهو شفاء لما في الصدور. أنت اللي عم تعاني من الكآبة والحزن
واللي مسميه بالعامية زعل وهم وغم وانشغال للفكر وانشغال للبال، وشو بدي أعمل لبكرة، وشو بدي أساوي بعد شهر، وشو بدي أساوي بالفاتورة، وشو بدي أعمل بالديون، شو بدي أعمل بالبيت. هذا القرآن شفاء لما في الصدور. زد عليه أيضا آفات القلوب من حسد وغل وحقد، القرآن شفاء لذلك. القرآن شفاء لذلك. أحيانا الإنسان بيشعر بضيق، القرآن شفاء لذلك. القرآن أيضا من منافعه أنه جلاء الأحزان. إذا تدبرت بآياته ومعانيه أذهب حزنك. عشو حزنان، عشو زعلان، عشو مضايق؟ تطلع بآيات الله. إن تكلم عن الجنة عرفت أنه أنت ستنقلب إن شاء الله تعالى، إن كنت من أهلها، إلى جنة وفوز ونعيم لا كرب بعدها. وإن كنت في كرب وضيق وأنت على الإسلام ومت على ذلك، فلن يكون هذا الحزن والكرب بحجم كرب الكافرين في النار وكرب من يعذب في جهنم. فسأل الله أن تكون من أهل الجنة وأن لا تدخل النار. نعم، القرآن طارد للشياطين، ولا ينعقد سحر بآيات الله. إذا عم بتعاني من أذى الشياطين ومن المس ومن إزعاجهم، مضايقاتهم، كوابيس في الليل، أين أنت من قراءة القرآن؟ أين أنت من كتاب الله؟ أين أنت من آيات طرد الشياطين؟ أين أنت من آية الكرسي؟ أين أنت من المعوذات؟ أين أنت من قوله تعالى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم؟ أين أنت من الآيات الأربع الأخيرة في سورة المؤمنون؟ أين أنت من فواتح البقرة وخواتيمها؟ أين أنت من أول أربع آيات من سورة الجن؟ أين أنت من خواتيم سورة الحشر؟ أين أنت من سورة ياسين؟ أين أنت من سورة البقرة التي لا تستطيعها البطلة وينفر من بيت تقرأ فيه البقرة الشيطان؟ الشيطان ينفر من بيت تقرأ فيه البقرة. أين أنت من كتاب الله؟ نعم، القرآن يجدد فيك شعور التصديق بآيات الله ووعده ووعيده، يزيد من التصديق واليقين، ينشط الهمة على طاعات الله، يقوي الهمة على الانتصار على النفس وعلى الشيطان والابتعاد عن المعاصي والذنوب والآثام. نعم، القرآن سبب لانشراح الصدر، يجعل الإنسان متفائلا، مقبلا على الطاعة، مقبلا على النعم التي أنعم الله بها عليه برضا وقناعة. لأن الإنسان أحيانا بيتسخط على ما بين يديه من غير أن يعترض على الله، لكن ما عاجبه ما عنده عندما يقرأ من كتاب الله.

واحد ممن يقدرون عليه له طريقة، لربما تختلف، لربما تتشابه، لربما بتكون قريبة، لكن طرق الشيطان كثيرة. أصولها لهذه الأشياء اللي بيشتغل عليها الشيطان هي التحاسد، حظ النفس، والشهوات، فترك مأمور أو فعل محظور. ويزين الشيطان بكل ما استطاع، بكل ما يقدر عليه ليوصلك إلى إحدى هذين. بيقول لك الآن عيط، غضب، إذا غضبت يوصلك إلى السب والشتم والاستهزاء، فوقعت بمعاصي أخرى، ثم يجرك، هو لا يقول لك بداية سب واشتم وضرب وافعل، هو يبدأ معك بالغضب، ثم يوصلك إلى الاعتداء، يوصلك إلى الخصومة، إلى قطيعة الرحم، ثم الغيبة، ثم النميمة، ثم لربما يوصلك إلى ما هو أبعد من ذلك، يوصلك إلى قتل النفس التي حرم الله، أو يوصلك إلى الكفر، أو يوصلك إلى شهادة الزور، إلى سب مسلم بغير حق، إلى ضربه، إلى الاستهزاء به، يوصلك إلى كبائر كثيرة، وربما يوصلك إلى الكفر، وهذا الذي يريده، فيدعوك بذلك إلى النار. الشيطان بسكن من غضبك. نعم، القرآن يسكن من غضبك، عفوا سبق لساني. ومن منافع القرآن التخلص من الخوف والقلق، التخلص من الخوف والقلق. كثير منا هلا الآن خايفان، شو بدي يصير معنا، شو جايينا لقدام، الشتوية، بعد الشتوية، هل حيصير في معارك، حروب، حيصير غلاء، حنفقد المازوت، حنفقد كذا، شو حيصير فينا؟ القرآن يبث فينا مشاعر الأمن، يؤمن الخائف. أين أنت أيها الخائف من سورة قريش؟ كتير منا طيب بيخاف، شو بيعمل؟ قرأ سورة قريش 70 مرة على 3 أيام، كل يوم انفث ما تلوت وقرأت على ماء، واشرب هذه المياه. القرآن يقوم السلوك، يقوم السلوك. كتير منا سلوكه مش مظبوط، ولو عنده كتير أشياء حلوة يمكن يكون عنده شغلة، شغلتين، 3، 10، 20 ممنيحة. القرآن يقوم سلوكك، بيخليك تعرف وتنتبه لعيوب نفسك لتقومها، بيخليك تتواضع إذا كنت متكبر، بيخليك رحيم إذا كنت قاسي، بيخليك كريم إن كنت شحيحا، بيخليك بار إن كنت عاقا، بيخليك صادق إن كنت كاذبا، بيخليك طيب متواضع إن كنت عكس ذلك، وغير ذلك من الآفات التي يصلحها القرآن. هذه منافع القرآن في السلوك وفي النفس. وهل القرآن منافع في العقل والقلب؟ نعم، القرآن يقوي الذاكرة، القرآن يبعدك عن الملهيات والمشتتات. القرآن من منافعه أن من حفظه يحفظ عقله في آخر عمره من الفساد، أو نحن بنسميه الزهايمر أو الخرف. القرآن يحفظك من ذلك. وما تقول أنا كبرت بالعمر بعد فيني أحفظ. نعم، من الناس من يحفظ القرآن وهو ابن 70، من القرآن، من الناس من يحفظ القرآن وهو ابن 80، من الناس من يحفظ في القرآن لو عم يحفظ سطر واحد وهو ابن 50 و40. كثير من الصحابة حفظوا القرآن وهم في سن 40 و30 و50 و60. القرآن يصفي الذهن، يطهر نفسك وذهنك من

الوساوس والأفكار الرديئة. القرآن يعطيك تفكيرا ما يسمى في عاميتنا تفكير إيجابي، بيخلي فكرك يتوجه نحو التفكر بمخلوقات الله وبعظيم قدرة الله وبهوان الدنيا على الله وبمآلك بعد الموت وبالآخرة وبالحساب وبالصراط، يدعوك إلى التفكر بالعالم العلوي بالجنة، يدعوك إلى التفكر بالنار وما فيها من أشكال الهوان والعذاب. القرآن يزيد في الحكمة، القارئ المتدبر يصبح أكثر حكمة واتزانا وقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بالقرآن. القرآن نور في البصيرة، نور في البصيرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا. بيخليك بالمجالس انت قاعد عم تحكي تميز انه هلأ في غيبة بدي اوقف كلام، وبيخليني ادعي الناس لتركها. تذكر قول الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بيخليني ابتعد عن النميمة، بيخليني ابتعد عن الكذب، بيخليني ابتعد عن الكلام السفيه والسخيف. يزيد من فصاحة اللسان. من كان حافظا للقرآن ومتعلما لقراءته ولنطقه بالشكل السليم الصحيح، القرآن يزيد من فصاحته. البعض يشكو يقول: كيف أعلم أولادي اللغة العربية بالإضافة لما يتعلمونه في المدرسة؟ هل علمتهم آلاف الكلمات العربية التي في القرآن؟ ابنك إذا حفظ القرآن له مخزون لغوي بآلاف العبارات العربية، فيستطيع أن يعبر عما في ضميره إذا فهم هذه الألفاظ والعبارات بشكل أقوى بكثير لربما حتى ممن عنده شهادة الأدب العربي من بعض الجامعات، لأنه حفظ القرآن والقرآن في صدره. ومن بركات القرآن، بعد أن تكلمنا عن الحسنات وبركات القرآن في النفس وبركات القرآن في العقل، الآن نتكلم عن بركات ومنافع القرآن في الرزق والحياة. تجد أن قارئ القرآن وحافظ القرآن يجد بركة في الوقت، فيقضي أمورا أكثر مما لو كان لا يحفظ القرآن ولا يقرأ القرآن. كثير من الناس حجتهم ودعواهم أنه ما بنقرأ قرآن، يقولون نحن لا نجد وقتا. لو خصصت وقتا للقرآن حفظا وتلاوة لوجدت بركة في عمرك. صلاح الذرية والبيت بقراءة القرآن وحفظ القرآن، يمتلئ البيت هذا بالبركات والأسرار فتهجره الشياطين، وإذا هجرته الشياطين خفت كتير من المشاكل ولربما اختفت. قارئ القرآن وحافظ القرآن يجد سعة في الرزق. بتشوف حافظ للقرآن بحياته مثل ما بنقول بالعامية مبهدل؟ لا، الله سبحانه وتعالى يتكفل بهذا الإنسان برزقه وتيسير أموره. نعم، القرآن سبب لتيسير الأمور الصعبة العسيرة، ويلاقي حاله عم يتخلص من المشاكل وعم يتخلص من الأمور العسرة ببركات لا يعرف أحيانا من أين مصدرها. وكتاب الله هو سبب لتيسير هذه الأمور المتعسرة. نعم، القرآن سبب للنور في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعني خير، وبالآخرة خير وبركة. ومن تعلم القرآن وحفظ القرآن زاد قدره بين الناس، نبل قدره. القرآن سبب للهداية لأرشد الأمور، فإذا سئل أو فكر كيف أحل هذه المشكلة أو تلك، كيف أتعاطى مع هذا الأمر أو ذاك، القرآن مليء
بتعاليم تنفع الإنسان في حياته، تبصره بالطريقة الصحيحة لحل الإشكالات والمشاكل والخلافات. مليء بالأحكام، مليء بالقصص والعبر، مليء بالوصايا، فيه وصايا كثيرة. القرآن خير لقارئه لا لمجرد التلاوة فقط، هذا خير لا شك، ولكن زيادة عليه أنه إذا تدبر آيات القرآن ومعاني القرآن وصل بذلك إلى المسلم السوي النقي الطاهر العارف بربه البصير بشؤون حياته وما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن لا يفعل. هذا كله بسبب القرآن. ومن منافع القرآن أن قارئ القرآن وحافظ القرآن إذا كان مكثرا من التقرب إلى الله بالقرآن وتلاوته فإنه يستجاب دعاؤه، يستجاب دعاؤه، كيف لا؟ هذا الذي يقضي 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات ساعة، ربما البعض يقول ما معنى وقت نقضي 5 ساعات وأربع ساعات؟ مش ممكن ساعة، بس خص الساعة للقرآن وانظر بعد شهر إلى ما حصلت، وانظر بعد سنة إلى ما حصلت، انظر بعد مدة أشهر إلى ما حصلت. للأسف يا أحبابنا البعض لا يفتح القرآن كل السنة إلا في رمضان. رمضان موسم لتجدد الطاعة وتكمل من بعدها، مش بس حتى تقرأ القرآن فقط في هذا الموسم. هذا القلب الخالي الخاوي من القرآن مثل البيت الخربان. شوف شو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قلب ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عم تقول مخروب بيته، بيته خربان، شو يعني؟ نسأل الله السلامة. ومن منافع القرآن أنه رفعة في الدنيا وفي الآخرة، رفعة. الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما. أنت شوف حافظ القرآن كيف يعامل. تعرف لو دخل على السجن، لو سجن ظلما أو بجرم فعله، لربما يعامل معاملة مختلفة عن غيره لأنه يحفظ كتاب الله. الناس تقدر تعظم حملة القرآن، تعني أهمية خاصة لحافظ القرآن. تشوف أنت الأولاد إذا ولد حافظ القرآن كيف بيكون له دلال خاص عند من يعرفه من الأقارب، هذا يحفظ القرآن، يحفظ كتاب الله. الشابة التي تحفظ كتاب الله، انظر إلى الخيارات التي تتاح لها بشتى المجالات لأنها تحفظ كتاب الله. نعم، من تمسك بالقرآن صار مهابا موقرا بين الناس، لأنه حملة القرآن لهم سمة، لهم صفة. حملة القرآن إذا عملوا به، حفظوه وعملوا به وقرؤوه وتلوه صاروا من الصالحين، والصالحون الله يتولاهم، الله يتولى الصالحين. هذا الحافظ للقرآن يراعي إذا عمل بحفظه وبالقرآن وبتلاوة القرآن، يراعي من معه من الحفظة الأولياء فلا يرتكب الذنوب أمامهم. نحن معنا حفظة كرام كاتبين يعلمون ما نفعل، يسجلون ويدونون، الملائكة. فإذا حافظ القرآن العامل بالقرآن
يراعي من معه من الأولياء من الملائكة. وهذا الذي حفظ القرآن وعمل به هم خواص من البشر، ليسوا كل البشر ولن يتمكن منه كل البشر. نعم الحفاظة لكتاب الله في أمة محمد كثير، ولكن ليسوا الأكثر. الأكثر أنهم لا يحفظون كل القرآن، والأكثر أنهم لا يتلون القرآن كما ينبغي. فإذا أنت منك منهم اللي هن يتلون القرآن ويحفظونه، كن منهم، بلش حط ببالك أنه بدي يكون منهم. ومن حفظ القرآن وقرأه وعمل بما فيه كان مستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، فهذا في أمان وضمان، لا يضيع ولا يزيغ ولا يضل، لأنه متمسك بالقرآن. بعض الناس بسبب الانشغال بالذكر يترك القرآن. لو عم تشتغل بالذكر ما تترك القرآن، وإذا ما بتعرف تقرأ مزبوط تعلم القرآن. بالمساجد اللي هي بتديرها الجمعية المباركة، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، دروس للقرآن لكل الأعمار، بمسجد برج أبي حيدر، بمسجد البسطة، بمسجد زقاق البلاط، بالمصليات التابعة أيضا لإدارتها، تعلم وتعليم للقرآن. اتلوا القرآن، احفظ القرآن. كل أصحابك يعني الغالب من أصحابك بينشغلوا، مين بيضل مع صاحبه كل الوقت؟ أما القرآن فهو رفيقك في السفر وفي الحضر إذا كنت تحفظه، وإذا ما كنت بتحفظه فيك تحط بجيبتك، بصدرك، بحقيبتك، بشنتك نسخة من المصحف، تتلو آيات الله في السفر، في الحضر، في البيت، في الفرصة إذا كنت طالبا، في البريك إذا كنت موظفا. نعم خلي القرآن صاحبك ورفيقك في كل أوقاتك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. أسأل الله أن ينفع بهذه الحلقة من استمع إليها. أسأل الله أن يعمل كل من استمع إلى هذه الحلقة بهذه الوصايا، وأن يعلم حقيقة النفع العظيم الذي عنده في البيت اللي هو القرآن الكريم، ويقرر كل واحد منا أنه يرجع للقرآن، يحفظ من القرآن، يقرأ القرآن، يتعلم قراءة القرآن، وما يمل، ما يمل، ما يشعر بأنه هو ما بقى بده يكمل، ويجعل القرآن لنا شافع يوم القيامة، ويجعل القرآن لنا ذخر يجادل عنا، يمنع عنا، يدافع عنا. ونسأل الله أن نكون ممن عمل بالقرآن، لا من تلاه ولم يعمل به، بل من تلاه وعمل بآياته وأتمر بأوامره وانتهى عن نواهيه، وأن يغفر لنا ببركات القرآن، وأن يرزق أولاد المستمعين حفظ القرآن. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير، بتحلى بالخير على كل لسان.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: نويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: أهلا بكم. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبية لبنان، إذ نفذ سلسلة اعتداءات على نبطي الفوقة وكفر تبنيت وزوتر الشرقية وميفدون وأطراف برعشيت وحداثة وبيت ليف ووادي سلوقي ووادي زبقين وأطراف تولين وأطراف القنطرة والمنصوري، كما أجرى تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية مساء قنبلة صوتية عند أطراف مدينة الخيام، فيما نفذ الاحتلال تفجيرا عند أطراف بلدة المنصوري من جهة بيوت السياد وأحرق ممتلكات في بلدة زوتر الشرقية، واستهدفت دبابة إسرائيلية أيضا منزلا في بلدة حولة. في الإطار الدبلوماسي انتقل الوضع اللبناني إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث توجه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. ويولي لبنان أهمية للقاءات الرئيس سلام في نيويورك، الذي كتب على منصة أكس قائلا: على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اجتمعت بالأمين العام للأمم المتحدة والعاهل الأردني والرئيس التركي والرئيس الفنلندي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الخارجية البحريني، وحملت في هذه اللقاءات أولويات لبنان: أهمية الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاته وتعزيز قدرات الجيش والعمل على استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل والمضي في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، كما بحثت حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الأعمار ومواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون، ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل ومشاريع الربط الإقليمي. وقال إن لبنان ماض في القيام بمسؤولياته وفي بناء دولة قادرة تستعيد سيادتها وتعيد أهلها إلى أرضهم وتفتح أمامهم فرص التعافي والنهوض. وعشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر فيها عن سعادته باستقبال الرئيس عون في البيت الأبيض في 21 من تموز الماضي، وعن إعجابه بقيادته لبنان في هذه المرحلة. أما اقتصاديا واجتماعيا، فيضغط الغلاء مجددا على اللبنانيين مع ارتفاع كلفة المحروقات والقمح والطاقة والنقل، وتتصاعد التحذيرات من تداعيات إضافية تنعكس على معيشتهم، وسط حديث عن تحركات نقابية وأضراب شامل الأسبوع المقبل احتجاجا. فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 23 و24 من الجاري، وأنه في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل فإن الرابطة سترفع أيام التوقف القسري أسبوعيا. هذا وعقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا استثنائيا في حضور الأعضاء. وبعد الاجتماع دعا رئيس الاتحاد بشار الأسمر في مؤتمر صحفي لإعلان حالة طوارئ اقتصادية فورا، وتوصية بعد اجتماع يعقد السبت بكافة أنواع التحرك وأضراب تحذيري واعتصامات وتحركات في المناطق. في السياق، تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا عند 10:30 من قبل ظهر الغد في مقر الاتحاد العمالي العام، ومن المقرر أن يخلص الاجتماع إلى موقف موحد من التطورات الراهنة، على أن يعلن الموقف الرسمي خلال مؤتمر يعقد عقب الاجتماع. معيشيا أيضا، حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان من أن الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمزود والطاقة والنقل يضع قطاع الأفران والمواطن اللبناني ولا سيما الفئات الشعبية أمام مرحلة بالغة الخطورة، وطالب الاتحاد الحكومة بالتحرك الفوري وإعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية لحماية الخبز والفئات الأكثر فقرا. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 24,000، والمازوت 55,000، وقارورة الغاز 28,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,834,000، بنزين 98 أوكتان 1,852,000، المازوت 2,823,000، أما قارورة الغاز 1,249,000 ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة نادين الشامي بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78-938-963. إذن المريضة نادين الشامي بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 78-938-963. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.

أرحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقد اجتماعات مهمة في واشنطن لبحث الملف الإيراني، مؤكدا أن طهران تمر بظروف سيئة للغاية في الوقت الراهن نتيجة الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة عليها. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن الوضع العام داخل إيران ليس جيدا على الإطلاق. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة دمرت 3 منشآت نووية إيرانية في ضربة تكتيكية مذهلة، مشددا على أن تدمير هذه المنشآت وحده لا يكفي، وأن واشنطن تسعى إلى ضمان عدم قدرة طهران على إعادة بناء برنامجها النووي. وبشأن مضيق هرمز، تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر دبلوماسي. وقال المصدر تريد فرنسا العمل مع الأمريكيين وشركائها على مشروع قرار في مجلس الأمن يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد وينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي بحسب رويترز. وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان صدر عقب اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: نستنكر بأشد العبارات الضربات المستمرة وغير المقبولة التي ينفذها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية، ودعوا الحوثيين إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات على السفن المدنية والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين حكوميين عراقيين أن العراق سيعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية، وذلك بعيد إعلان واشنطن وقف هذه الشركاء للشركات لخدمتها في الساعات المقبلة بسبب العقوبات الأمريكية عليها. وقال أحد المصدرين أن العراق سينفذ حظر شركات الطيران الإيرانية امتثالا لقرار الخزانة الأمريكية ابتداء من فجر اليوم. قالت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي جين بينغ سيجري زيارة دولة إلى الولايات المتحدة في فترة 23 و25 من أيلول الجاري، تلبية لدعوة كان وجهها له نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته بكين منتصف أيار الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي دوري عقب الإعلام بوقت قصير أن الرئيس شي جين بينغ سيجري خلال الزيارة تبادلا معمقا لوجهات النظر مع الرئيس دونالد ترامب بشأن القضايا الرئيسة المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية إلى جانب السلام والتنمية العالميين. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار نظام تسليح من نوع جديد، مؤكدا أن التجربة تعكس التقدم المتواصل في القدرات العسكرية للبلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم بحسب وكالة فرانس بريس. لقي 3 أشخاص مصرعهم وفقد 2 آخران جراء إعصار دوجوان الذي اجتاح الساحل الأوسط للمحيط الهادئ في جزيرة هونشو، وهي الجزيرة الرئيسة في اليابان بحسب وكالة تاس. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. تنشط الرياح شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 25 في الداخل، من 16 إلى 32 درجة. الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في أطراف ماس الجبل وأشعل النيران بالمنازل والممتلكات في زوطر الشرقية. بشار الأسمر: بعد لقائه رئيس عون طالبنا بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية. قبل انتهاء مهامها اليونيفيل، السلام في الجنوب لا يزال متعذرا. رئيس الحكومة نواف سلام من نيويورك يقول: لبنان ماض في القيام بمسؤولياته وبناء دولة قادرة تستعيد سيادتها. اجتماع استثنائي لاتحادات ونقابات النقل البري بعد غد الأربعاء. اتحاد الأفران والمخابز حذر من ارتفاع كلفة إنتاج الرغيف وطالب بإجراءات عاجلة. الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان: إيران ستعرض مواقفها بقوة في المحافل الدولية. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي من نيويورك: الوضع مستمر في الواقع كحالة حرب. الرئيس الأمريكي يعلن عن اجتماعات مهمة بشأن إيران ويؤكد عدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي. مجموعة السبع دعت الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات على السعودية. مدفعية الاحتلال تقصف مناطق شرقي مدينة غزة. الدفاع الروسية: ضربنا منشآت لقطاعي الصناعة والطاقة والمجمع الصناعي الدفاعي في أوكرانيا. سلطات كوريا الشمالية تعلن اختبار سلاح من نوع جديد بإشراف كيم جونغ أون. أخيرا، الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة غادة محي الدين لمغرب البلوز في مستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O positive أو O negative. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-513-970. إذن المريضة غادة محي الدين لمغرب البلوز في مستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O negative أو O positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-513-970. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقد روى الحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. أعوذ

انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أي إذا جمع بعض الشمس إلى بعض ثم رميت فذهب ضوءها، وإذا النجوم تناثرت من السماء فتساقطت، وإذا الجبال سيرت أي قلعت من الأرض ثم سويت بها كما خلقت أول مرة، ليس عليها جبل ولا فيها واد، وإذا العشار أي النوق الحوامل تركت بلا راع وبلا حالب لما دهاهم من أمور الآخرة، وإذا الوحوش جمعت بعد البعث ليقتص من بعضها لبعض وتصير بعد ذلك ترابا إظهارا لعدل الله إذ لا تكليف على البهائم، وإذا البحار سجرت أي أوقدت فاشتعلت نارا، وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأشكالها الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في النار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والموءودة هي البنت تدفن وهي حية، وكان هذا من فعل الجاهلية، فكان الرجل في الجاهلية في أحيان كثيرة إذا ولدت امرأته بنتا دفنها حية، إما خوفا من السبي والاسترقاق وإما خشية الفقر والإملاق، وسؤالها توبيخ لوائدها وجوابها أن تقول بلا ذنب. وإذا الصحف نشرت أي صحف الأعمال التي كتبت فيها الملائكة ما فعل أهلها من خير أو شر تنشر يوم القيامة ليقرأ كل إنسان كتابه. روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. قال فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم بارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فإعطاء الكتاب باليمين إخوة الإيمان دليل على النجاة، والمؤمن لما يعلم أنه من الناجين ويبلغ بذلك غاية عظيمة من السرور بإعطاء كتابه بيمينه يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له. اللهم اجعلنا من الناجين في ذلك اليوم يا رب العالمين. فالذي أعطي كتابه بيمينه هو في عيشة راضية مرضية، وذلك بأنه لقي الثواب وأمن من العقاب. وأما من كان من الخاسرين الهالكين يوم الدين فحاله كما قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه

عظيم. إخوة الإيمان، إن من أعطي كتاب أعماله بشماله يجد سوء عاقبته التي كشف عنها الغطاء، فيتمنى لو أنه لم يؤت كتابه لما يرى فيه من قبائح أفعاله، يتمنى لو أن الله لم يبعثه للسؤال فيقول يا ليتها كانت القاضية. قال البخاري: القاضية الموتة الأولى التي متها لم أحي بعدها، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فماله الذي كان في الدنيا يملكه لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وسلطانه أي ملكه وقوته الذي كان له في الدنيا زال عنه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال، وأدخلوه واغمروه في نار جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قيل تدخل من فمه سلسلة عظيمة جدا طولها 70 ذراعا وتخرج من دبره. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. وما هو سبب العذاب للكافر؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالكفر موجب للعذاب، أي لمن مات عليه، بل هو موجب للعذاب الأبدي الذي لا نهاية له. قال الله:

أطعنا الله وأطعنا الرسول. وسواء كان الكافر قد ولد لأبوين كافرين أو ولد لوالد مسلم ثم ارتد باعتقاد كفري، كان اعتقد أن الله جسم أو ساكن في السماء أو جالس على العرش أو منبث في كل الأماكن، أو ارتد بفعل كفري كأن داس على المصحف مع علمه بأن ما يدوس عليه هو المصحف، أو رماه في القاذورات مع علمه بأن ما رماه هو المصحف والعياذ بالله تعالى، أو ارتد بقول كفري كأن سب رب العالمين عند الغضب أو المزح، أو قال يا ابن الله ومراده والعياذ بالله يا ابن الله، أو استهزأ بشيء من الدين كما يحصل من بعض السفهاء فيما يسمونه بالنكت في هذه الأيام مما يتضمن الطعن في الدين ليضحكوا الناس بزعمهم فيخرجون من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والضلال وهم لا يشعرون، وقد لا يرجعون إلى الإسلام لظنهم أنهم ما زالوا على الإسلام، وذلك لبعدهم عن مجالس علم الدين ولانغماسهم في الدنيا وملذاتها وشهواتها، فيبقون على الكفر حتى تقبض أرواحهم وهم على تلك الحال والعياذ بالله تعالى، فيكونون في عذاب السعير خالدين فيها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والبيهقي. اعلم أيها المستمع أن التوبة معناها الرجوع، وهي في الغالب تكون من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. وقد قال بعض المحققين في تعريف التوبة: هي اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقديرا لأجل الله. واعلم أن هناك شروطا لقبول التوبة عند الله تعالى، وهي ثلاثة شروط إن كان الذنب لا يتعلق بترك فرض أو تبعة لآدمي، وإلا فهي أكثر. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب في الحال. الشرط الثاني: الندم على ما صدر منه. الشرط الثالث: العزم على ألا يعود إلى الذنب. فهذه الشروط هي التوبة المجزئة كما ذكر النووي وغيره رحمه الله تعالى. وأما الشرط الأول وهو الإقلاع عن الذنب في الحال، أي يجب على المكلف الذي وقع في معصية أن يترك هذه المعصية فورا كما قال ابن رسلان الشافعي. وتجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة. أما الشرط الثاني وهو الندم على ما صدر منه من مخالفته لأمر الله تبارك وتعالى. والندم المعتبر في التوبة هو الندم أسفا على عدم رعاية حق الله. فالندم لحظ دنيوي كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون مقتوله ولده لا يعتبر، فالندم هو الركن الأعظم لأنه متعلق بالقلب والجوارح تبع له. وأما الشرط الثالث وهو العزم على ألا يعود إلى الذنب، أي أن يعزم في قلبه على ألا يعود إلى المعصية التي يريد أن يتوب منها. هذه هي الشروط الثلاثة للتوبة. وأما الاستغفار اللساني، أي قول أستغفر الله، فليس شرطا لقبول التوبة، بل التوبة تحصل لمن توفرت فيه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، أي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود إلى الذنب. وإن قال التائب بعد ذلك بلسانه أستغفر الله فهو حسن وله ثواب. ثم الاستغفار باللسان يحصل بألفاظ عديدة، منها أستغفر الله، وهذا أكثر اشتهارا بين المسلمين، ويشمله قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، كما يشمل سائر ألفاظ الاستغفار الواردة في القرآن أو في الحديث. والله تعالى أعلم وأحكم. الله الله
1: الله الله. مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض سمير مصطفى خيال بمستشفى جبل لبنان بحاجة إلى عدة وحدات دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 470 176. إذن المريض سمير مصطفى خيال في مستشفى جبل لبنان بحاجة إلى عدة وحدات دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 71 470 176. لبوا وبارك الله بكم.

أنت سبحانك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في أطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، كما أشعل النيران في المنازل والممتلكات في بلدة زوتر الشرقية. بدأت جولة لوزير العدل عادل نصار في مدينة النبطية للاطلاع على الأوضاع فيها، تليها زيارة إلى قصر العدل برفقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في النبطية. أعلنت وزارة الأشغال والنقل في بيان أنه في إطار متابعة تداعيات السيول في منطقة المكلس وما أظهرته المعطيات الأولية بشأن ورشة الأشغال في المنصورية، تقدم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، طالبا إجراء التحقيقات وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله. وأكدت الوزارة أن التحقيق ينبغي أن يشمل جميع المعنيين من دون استثناء، من المتعهد والجهة الاستشارية المشرفة إلى أي كان إذا ثبتت مسؤوليته. أسف رئيس جمعية المزارعين أنطوان لحويك لما آلت إليه أوضاع قطاع التفاح والكساد الذي يتعرض له، محملا الدولة بمستوياتها كافة مسؤولية أزمات القطاع الزراعي. في حال الطرق، أفادت غرفة التحكم المروري بوقوع تصادم بين 4 مركبات على أوتوستراد الكارنتينا المسلك الغربي، واقتصرت الأضرار على الماديات. وأشارت إلى أن دراجا من مفرزة سير الجديدة يعمل على معالجة الحادث وتنظيم حركة المرور في المحلة. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي من نيويورك أن الوضع لا يزال مستمرا في الواقع كحالة حرب، وأن بعض الدول تعتبر أن من حقها أن تفعل ما تشاء. هذا وكان قد وصل على رأس وفد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب سكاي نيوز. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة مكثفة طالت منشآت الصناعات المعدنية والكيميائية وقطاع الطاقة وبنى تحتية للموانئ، إضافة إلى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا بحسب روسيا اليوم. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة نادين الشامي بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على رقم 78-938-963. إذن المريضة نادين الشامي بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 78-938-963. والمريضة غادة محي الدين المغربي البلوز بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحاجة إلى 3 وحدات دم من فئة O بوزيتيف أو O نيجاتيف. للتواصل 71-513-970. إذن المريضة غادة محي الدين المغربي البلوز بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحاجة إلى 3 وحدات دم من فئة O بوزيتيف أو O نيجاتيف. للتواصل 71-513-970. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: المتحابون بجلالي وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. معنى الحديث أن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه السلام وحيا غير قرآني، لأن الرسول كان يوحى إليه بالقرآن، جبريل يقرأه عليه بأمر الله وجبريل يأخذه بأمر الله من اللوح المحفوظ ثم يقرأه على الرسول. وهناك وحي آخر ليس من القرآن، في هذا الوحي الذي هو من غير القرآن الله تعالى أوحى إلى نبيه أنه تبارك وتعالى أخبره بأن المسلمين المتحابين لأجل الله، ليس لأجل المال ولا للقرابة، بل لأجل الله تعالى يوم القيامة يكونون في ظل الله، أي ظل العرش. في ذلك الوقت البشر يقاسون شدة حر شمس يوم القيامة، شمس ذلك اليوم أقوى من حيث الحرارة من شمس يومنا في الدنيا بكثير، تكون قريبة من رؤوس الناس بمقدار ميل، مسافة ميل، مسافة نصف ساعة تقريبا من رؤوس الناس، فيشتد الحر فيقاس الكفار. ما لو كان هناك موت لماتوا، لكن لا موت في الآخرة، مهما تأذوا يبقون أحياء. وبعض رؤساء المسلمين أيضا يقاسي من حرها، لكن أقل مما تقاسيه الكفار. أما المسلمان اللذان يتحابان في الله، أي لأجل الله، لأنهما يتعاونان على البر والتقوى، على عمل البر، على عمل الخير، هذان الله تعالى يجعلهما تحت ظل العرش، لا يصيبهما شيء ولا يصيبهما ملل من طول ذلك اليوم. يوم القيامة كله قدر 50,000 سنة، هذا اليوم الطويل على المؤمن الدين المتمسك بالدين يجعله الله كما بين العصر إلى غروب الشمس، يجعله عليه خفيفا، لا يصيبه ملل ولا جوع ولا عطش، ثم بعد ذلك دخول الجنة. ويخفف الله عليهم طول ذلك اليوم الذي هو مقدار 50,000 سنة، مع أن الشمس ذلك اليوم لا تطلع ولا تغرب، تبقى فوق رؤوس الناس، ليس الأمر مثل اليوم، غروب وشروق، غروب وشروق، لا يوجد هناك من أول ما تقوم القيامة الشمس تدنو إلى رؤوس الناس، تنزل إلى مسافة بعيدة نزولا. ثم هذا اليوم الطويل على هؤلاء الذين يكونون تحت ظل العرش، الله تعالى يجعله خفيفا عليهم هذا الزمن الطويل، يجعله كما بين العصر إلى غروب الشمس، هذا اليوم الذي طوله 50,000 سنة.

ويجب الإيمان بالصراط، والصراط حق، وهو جسر عريض ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق. ومما ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وليس المراد ظاهره، وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض حسن الصيداني بمستشفى رزق بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة A بوزيتيف أو B بوزيتيف أو O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 864 676. إذن المريض حسن الصيداني بمستشفى رزق بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة A بوزيتيف أو B بوزيتيف أو O بوزيتيف. للتواصل 70 864 676. والمريض بلال محمد شفيق جود بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 76 010 426. إذن المريض بلال محمد شفيق جود بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 76 010 426. والمريض سمير مصطفى خيال بمستشفى جبل لبنان بحاجة إلى عدة وحدات دم من فئة B بوزيتيف. للتواصل 71 470 176. إذن المريض سمير مصطفى خيال بمستشفى جبل لبنان بحاجة إلى عدة وحدات دم من فئة B بوزيتيف. للتواصل 71 470 176. لبوا وبارك الله بكم.

0: الإخلاص.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. والإخلاص هو أن تعمل الطاعة امتثالا لأمر الله وحده، والرياء أن تعمل عملا تبتغي مدح الناس وشكرهم لك، أو تعمل عملا تبتغي مدح الناس ورضا الله. أما البدعة فالمقصود منها هنا كل ما خالف الشرع. اللهم ارزقنا الإخلاص وجنبنا الرياء يا أرحم الرحمن.

0: أفلح من صلى على المصطفى.
1: ألا رب قلب قد أحاط به التعب تذلل للرحمن فانكشف الكرب.
2: ربنا ضاق الخناق
1: تفاءل تبسم رغم عسرك يا أخي لعل دواء اليسر منك قد اقترب. وإن كنت ترجو أن تنال سعادة فباعد عن الآثام تعلو بك الرتب.
3: يا الله الله يا الله
1: فيا ذل روح للمفاسد سعيها ويا عز من للخير سارع واكتسب. ولا تجعل الإحسان عنك بمعزل
4: أحسن وتصدق بقليل
1: وكن صابرا مهما تراكمت النوب. وعش ذاكرا لله واسجد قائلا أغثني إلهي أنت أكرم من وهب. أنت أكرم من وهب إليك إلهي أشتكي متضرعا فيا رب خفف عن عبيد له أرب.
5: أرجوك يا الله
6: يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي.

يسألوني ما هو الإسلام؟ باختصار شغلتين: أن تعبد من أوجدك، وأن تتبع نبي زمنك. هذا الإسلام، أن تعبد من أوجدك، لا تعبد غيره. وإن كنت تظن أنك تعبده لكن عبدت غيره فقد أخطأت خطأ جسيما. ما عبدته، مثل ما بدك تصرف بنهارك ساعات بحثا عن المال والعمل والسعادة والراحة والظهرة والرفقة والعيلة، مثل ما بدك تصرف وقت لهالأشياء، تصرف وقت لتعرف من هو الذي أوجدك، لما أنت في هذه الدنيا. فأن تعبد من أوجدك وأن تتبع نبي زمنك. أنا بأي زمن؟ زمن نبي محمد، إذن أتبع محمدا. ولو كنت في زمن إبراهيم لقبلت يده، ولو كنت في زمن موسى لسعيت أن أكون أول من يتبعه، ولو كنت في زمن عيسى لما شيته وصاحبته ورافقته ودافعت عنه ونفحت عنه.

رحمني ربي عز وجل وأن جعلني مؤمنا مسلما ولله الحمد أولا وآخرا. وكنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كنا في زمنه. هذا الإنسان المسلم يؤمن برسل الله جميعا، ما بيقول أنا ما بدي هذا الرسول بدي هذا الرسول. أنا إذا أردت أن أؤمن بالله أؤمن بأي رسول يرسله الله عز وجل. أنا في زمن نبي الله محمد وهو آخر الأنبياء والرسل، لا نبي بعده، أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: غذاء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-88.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانية.
4: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: الأنبياء دينهم واحد هو
6: حبيبتي صولك.
7: نشرب الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية جنوبية لبنان، إذ قام بسلسلة اعتداءات فقد نفذ تفجيرا في أطراف بلدة ميس الجبل، كما أشعل النيران في المنازل والممتلكات في بلدة زوتر الشرقية، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بيت ليف وزبقين والخيام ويحمر الشئيف، كما تعرضت بلدة برعشيت في قضاء بنت جبال لقصف مدفعي معاد بالتزامن مع تحليق الطيران المسير في الأجواء. في الإطار الدبلوماسي، انتقل الوضع اللبناني إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث توجه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. ويولي لبنان أهمية للقاءات الرئيس سلام في نيويورك، الذي كتب على منصة أكس قائلاً: على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اجتمعت بالأمين العام للأمم المتحدة والعاهل الأردني والرئيس التركي والرئيس الفنلندي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الخارجية البحريني، وحملت في هذه اللقاءات أولويات لبنان: أهمية الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاته وتعزيز قدرات الجيش والعمل على استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، والمضي في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. كما بحثت حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار ومواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون، ولاسيما في مجالات الطاقة والنقل ومشاريع الربط الإقليمي. وقال إن لبنان ماض في القيام بمسؤولياته وفي بناء دولة قادرة تستعيد سيادتها وتعيد أهلها إلى أرضهم وتفتح أمامهم فرص التعافي والنهوض. قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام في كلمة مقتضبة بمناسبة اليوم الدولي للسلام: إن السلام ليس أمرا نتناوله مرة واحدة في السنة، بل هو مسؤولية مستمرة. نحن نقوم بدوريات ونبقي قنوات التواصل مفتوحة مع الأطراف للحد من مخاطر سوء الفهم والتصعيد، واليوم لا يزال السلام في جنوب لبنان متعذرا، لكن الأمل في تحقيقه لا يزال قائما، وهذا هو التطلع الذي يؤكد عليه حفظة السلام في اليوم الدولي للسلام. أما اقتصاديا واجتماعيا، فيضغط الغلاء مجددا على اللبنانيين مع ارتفاع كلفة المحروقات والقمح والطاقة والنقل، وتتصاعد التحذيرات من تداعيات إضافية تنعكس على معيشتهم، وسط حديثا عن تحركات نقابية وأضراب شامل الأسبوع المقبل احتجاجا. وفي السياق، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجديد بشارة الأسمر. بعد اللقاء قال الأسمر: طالبنا بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل. وأشار إلى أن الرئيس عون أبدأ دعمه للمطالب، ونحن بانتظار عودة رئيس الوزراء من الخارج لتشكيل الخلية الوزارية والبدء بإجراءات عملية للتخفيف من الأعباء الضاغطة عن الشعب اللبناني. وكانت رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 23 و24 من الجاري، وأنه في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل فأن الرابطة سترفع أيام التوقف القسري أسبوعياً. وفي السياق، تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا عند 10:30 من قبل ظهر الغد في مقر الاتحاد العمالي العام، ومن المقرر أن يخلص الاجتماع إلى موقف موحد من التطورات الراهنة على أن يعلن الموقف الرسمي خلال مؤتمر يعقد عقب الاجتماع. هذا ورأت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان أن الأوضاع المعيشية الصعبة والارتفاع المتواصل في كلفة الحياة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل، وتستدعي من الدولة معالجة جدية وسريعة لمترتبات الموظفين والعمال ومطالبهم. في سياق آخر، أفادت معلومات صحفية أنه قد دخل أكثر من 400 سجين في سجن رومية يومهم العاشر من الإضراب المفتوح عن الطعام، وسط تدهور متسارع في الأوضاع الصحية وتسجيل أكثر من 23 حالة حرجة. ورفع السجناء المضربون لافتات تطالب المجلس الدستوري برفع التجميد عن قانون العفو العام، معتبرين أن الإسراع في تنفيذه يشكل مخرجا إنسانيا من الأزمة المتفاقمة
داخل السجن. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 24 ألف ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 55 ألف وسعر قارورة الغاز 28 ألف، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,834,000 ألف، بنزين 98 أوكتان 2,852,000 ألف، المازوت 2,823,000 ألف، أما قارورة الغاز 1,249,000 ألف ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض سمير مصطفى خيال بمستشفى جبل لبنان بحاجة إلى عدة وحدات دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 470 176. إذن المريض سمير مصطفى خيال بمستشفى جبل لبنان بحاجة إلى عدة وحدات دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 71 470 176. والمريضة نادين الشامي بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة إلى عدة بلاكات دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 938 963. إذن المريضة نادين الشامي بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة إلى عدة بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 78 938 963. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا.
6: أرحب بكم من جديد. تنطلق اليوم المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة رؤساء دول وحكومات وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء 193 وسط عدة ملفات دولية. ويترقب العالم كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، حيث من المتوقع أن يتناول القضايا الرئيسة في العالم بما في ذلك حربي إيران وأوكرانيا. هذا ويلتقي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في مقر الأمم المتحدة، إذ سيسعى إلى التوصل إلى هدنة مع روسيا بشأن قطاع الطاقة. وإلى إيران، حيث أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أنه اقتضت مصلحتنا الوطنية أن نجري مفاوضات إلى جانب الحرب، فعلينا أن نتفاوض، موضحا أنه لن يكون لنا تواصل كمؤسسة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو طلبت ذلك. وقال إننا سنرد على أي ضربة من العدو بضربات عدة وفي ساحات مختلفة وبطرق متعددة. بدوره أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن الحرس الثوري أعد نفسه لحرب طويلة، مؤكدا أن القوات المسلحة في جهوزية كاملة، معتبرا أن التفاوض في حال اقتضت المصالح الوطنية ساحة أخرى للمعركة. واعتبر أن الحرب الأخيرة أظهرت تراجع التفوق الاستخباراتي والعسكري الأمريكي، ومشيرا إلى أن إيران مستعدة لخوض الحرب أو التفاوض وفق ما تقتضيه مصالحها الوطنية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن إيران تستخدمه ورقة ضغط في مواجهة خصومها، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية زعزعة الأمن فيه. في الملف السوري، أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى في نيويورك عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وعدد من المسؤولين، وجرى خلال اللقاء بحث في العلاقات بين البلدين والأوضاع في سوريا إلى جانب المستجدات الأقليمية والدولية، فيما أكد أعضاء الكونغرس دعمهم لوحدة سوريا وسيادتها وجهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. وإلى اليمن، حيث تتواصل الاشتباكات والقصف المدفعي بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب، فيما سجلت مأرب وصول 3000 نازح إليها إثر التصعيد العسكري في عدد من المحافظات. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 في هجمات روسية على مقاطعتي دنيبرو وكييف. بدورها أشارت رئاسة الأركان الأوكرانية إلى أن روسيا أطلقت نحو 14 صاروخا بعضها باليستي و212 مسير على أوكرانيا، وتم اعتراض 186 هدفا. اشتدت العاصفة بولو وأصبحت إعصارا من الفئة الرابعة اليوم قبالة سواحل المكسيك في المحيط الهادئ، وفق ما أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بحسب وكالة فرانس بريس. وأكد المركز في نشرة تحذيرية أن إعصار من الفئة الرابعة وقد تحول إلى إعصار مدمر من الفئة الخامسة، وتشير التوقعات حتى الآن إلى استبعاد وصوله إلى اليابسة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. تنشط الرياح شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 25، أما في الداخل من 16 إلى 32 درجة. الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-092-472.

0: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-63-94-417.
2: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037. آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4,975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. يضغط الغلاء مجددا على اللبنانيين مع ارتفاع كلفة المحروقات والقمح والطاقة والنقل، وتتصاعد التحذيرات من تداعيات إضافية تنعكس على معيشتهم، وسط حديث عن تحركات نقابية وإضراب شامل الأسبوع المقبل احتجاجا. فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 23 و24 من الجاري، وإنه في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل فإن الرابطة سترفع أيام التوقف القصري أسبوعياً. عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمال العام اجتماعا استثنائيا في حضور الأعضاء، وبعد الاجتماع دعا رئيس الاتحاد بشار الأسمر في مؤتمر صحفي لإعلان حالة طوارئ اقتصادية فورا، وتوصية بعد اجتماع يعقد السبت بكافة أنواع التحرك وإضراب تحذيري واعتصامات وتحركات في المناطق. تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا عند 10:30 من قبل ظهر الغد في مقر الاتحاد العمال العام، ومن المقرر أن يخلص الاجتماع إلى موقف موحد من التطورات الراهنة على أن يعلن الموقف الرسمي خلال مؤتمر يعقد عقب الاجتماع. حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان من أن الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمازوت والطاقة والنقل يضع قطاع الأفران والمواطن اللبناني ولا سيما الفئات الشعبية أمام مرحلة بالغة الخطورة، وطلب الاتحاد الحكومة بالتحرك الفوري وإعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية لحماية الخبز والفئات الأكثر فقراً. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 24 ألف ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 55 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 28 ألف ليرة. وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أكتان 1,834,000 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 1,852,000 ألف ليرة، صفيحة المازوت 1,823,000 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,249,000 ألف ليرة لبنانية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

روى أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والبيهقي في الدعوات الكبير وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تخريج الأذكار: هذا حديث حسن.

مدى المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. مار الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333 922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. شار الأسمر بعد لقائه الرئيس عون: طالبنا بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية. قبل انتهاء مهامها اليونيفيل، السلام في الجنوب لا يزال متعثرا. رئيس الحكومة نواف سلام نيويورك يقول: لبنان ماض في القيام بمسؤولياته وبناء دولة قادرة تستعيد سيادتها. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول: القوات الإسرائيلية ستظل متمركزة في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا. اجتماع استثنائي لاتحادات ونقابات النقل البري غدا. الرئيس الإيراني يقول: إيران ستعرض مواقفها بقوة في المحافل الدولية. وزير الإيراني عباس عرقجي من نيويورك يقول: وضع مستمر في الواقع كحالة حرب. الرئيس الأمريكي يعلن عن اجتماعات مهمة بشأن إيران ويؤكد عدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي. الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي ضربة من العدو بضربات عدة وفي ساحات مختلفة وبطرق متعددة. مسؤول إيراني لوكالة كيودو: إيران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت أمريكا الضغط العسكري. خارجية صينية: نعارض العقوبات الأحادية غير القانونية على إيران. جيش الأوكراني: استهدفنا مصفاة نفط في مقاطعة سمارة الروسية. وزارة الدفاع الروسية: قواتنا قصفت مصفاة نفط في أوكرانيا. مقتل 2 على الأقل وإصابة 5 آخرين إثر أعصار في اليابان. أخيراً، طقس المتوقع خريفي متقلب مع استقرار بالحرارة ساحلاً وانخفاضها داخلاً وجبلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
8: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء ما افترض الله على عباده. فالله تعالى افترض على عباده، على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى، افترض عليهم أن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات. فأداء الواجبات واجتناب المحرمات يقرب إلى الله أكثر من النوافل. فالواجبات أقسام، منها واجبات علمية وواجبات عملية. والواجبات العلمية نوعان، نوع اعتقادي يعتقد اعتقادا، ونوع يعرف معرفة. الواجبات الاعتقادية أهمها وأعلاها وأفضلها معرفة الله ورسوله، هذا أعظم الأمور التي فرض الله علينا اعتقادها، هذا أعظم الفرائض الاعتقادية. تنزيه الله معناه أنه يجب اعتقاد وجود الله على ما يليق به، لأن وجود الله تعالى أزلي أبدي، فمن لم يعتقده فهو غير عارف بالله، غير مؤمن بالله، فالله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء، وألوهيته وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره أي رؤيته وحياته كل أزلي أبدي، أي أن الله تعالى لم يطرأ ويحدث في ذاته شيء لم يكن في الأزل. علمه لا ابتداء له، وقدرته لا ابتداء لوجودها، وكذلك حياته لا ابتداء لها، كذلك مشيئته إرادته ليس لها ابتداء، ليس كغيره. غير الله تعالى وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذه الأرض التي نحن عليها، وهذه السماء التي تظلنا، إلى الكرسي، إلى العرش، كل حادث، لم يكن ثم كان. كل ما سوى الله، هذه الأرض التي تحملنا، وهذه السماء التي تظلنا، وهذه الشمس، وهذا القمر، وكذلك ما فوق هذه السماء من السماوات الست، وما فوقها كالكرسي والجنة والعرش، كل هذا لم يكن موجودا في الأزل، ثم كان موجودا بإيجاد الله تعالى. بخلق الله تعالى وجدت هذه الأشياء كلها. فكل ما سوى الله موجود بعد عدم، أما الله تعالى فموجود بلا ابتداء، وعلمه موجود بلا ابتداء، قدرته مشيئته موجود بلا ابتداء. الحاصل أن الله تعالى لا يطرأ عليه صفة لم تكن له في الأزل، لا تطرأ عليه صفة أي علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر لم يكن له في الأزل. الله تعالى لم يتغير عما كان عليه قبل خلق الخلق، بعد أن خلق الخلق لم يتغير، بل هو سبحانه وتعالى كما كان قبل أن يخلق الخلق، علمه لم يتجدد له، ليس حادثا بعد أن خلق الخلق، وقدرته ومشيئته وجميع صفاته كانت في الأزل قبل خلق العالم، وهي لا تزال. لا يقال منذ كم لله في الألوهية، كم له في الألوهية من الزمن، الله تعالى موجود قبل الزمان وقبل المكان. الزمان حادث والمكان حادث، هو موجود قبل ذلك، وعلمه وقدرته وإرادته. من لا يعلم هذا يقع في الكفر. كان في بيروت إنسان يبيع في مكتبة، باع ورقات مكتوب فيها مناجاة موسى، فيها كفر ظاهر والعياذ بالله، فيها أن موسى عليه السلام قال يا رب كم لك في الألوهية، وكانت هذه الورقات تباع ويشتريها بعض الناس الجاهلين الذين لا يعرفون العقيدة ولا يميزون بين الكفر والإيمان، فاحذروا. أما من عرف العقيدة الحقة الصحيحة فإنه ينبذها لأول ما يرى هذا الكلام، يعتبره كفرا ويتلف هذا الكتاب، لأنه واجب إتلافه لا يجوز تركه. مذكور في هذه الوريقات أن موسى عليه السلام الذي كان في الفضل عند الله ثالث الأنبياء، هو أفضل الأنبياء محمد، ثم يتلوه إبراهيم، ثم موسى. هذا موسى افتري عليه، قيل عنه كلمة افتراء، قيل إنه قال يا رب كم لك في الألوهية، فقال الله تأدب يا موسى، لولا أن اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء لأحرقتك. هذا كذب كفر والعياذ بالله. وما الذي يقصده هؤلاء المفترون على الله وعلى الأنبياء من الكفريات؟ الذي لا يتعلم العقيدة، الذي لا يتعلم ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، يصدق مثل هذا فيخرج من دين الله والعياذ بالله تعالى، وهو لا يشعر. فلو كان الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعرف الله ورسوله، ثم وقع في يده هذه الوريقات فرأى فيها هذا الكلام الكفرية، أن موسى قال يا رب كم لك في الألوهية، فصدق، ذهب كل ما كان يعمله من صلاة وصيام وحج وصدقات وإحسان للناس والفقراء والأيتام والملهوفين والمنكوبين. كل ذلك ذهب لا ينفعه، لأنه لما صدق بهذا الكذب خرج من دين الإسلام، مهما كان قبل ذلك مجتهدا بالعبادة، كان حج 10 حجات أو أكثر أو أقل يذهب كل حسناته، لأن الله تبارك وتعالى أزلي، وصفاته وجوده وألوهيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسمعه وبصره أزلي، أي ليس شيئا يحدث عليه يطرأ عليه. نحن وجودنا حادث، لم نكن ثم كنا، وكذلك علمنا حادث، نخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولا نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا، والمولود الذي هو قريب العهد بالولادة لا يعرف الذهب من الجمر، لا يميز. نحن علمنا حادث وكذلك قدرتنا حادثة. أول ما نخرج من بطون أمهاتنا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة، علمنا حادث وكل ما فينا حتى إرادتنا حادثة. الله تعالى ليس هكذا، الله موجود بلا ابتداء، وعلمه موجود ثابت له بلا ابتداء، وكذلك ألوهيته ليست ألوهيته منذ خلق الخلق، منذ خلق العالم، بل ألوهيته أزلية. فالحاصل أنه لا يجوز أن يعتقد في الله أنه اكتسب شيئا من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها، كل صفاته أزلية أبدية، لم يستفد بخلق العالم شيئا، لم يستفد بخلق العالم علما، لم يستفد بخلق العالم قدرة، لم يستفد بخلق العالم مشيئة، لم يستفد بخلق العالم حكمة، لم يستفد بخلق العالم كمالا. الله تعالى كامل بكماله الأزلي الأبدي، لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى. فإن قيل فلما إذن خلق الخلق؟ يقال خلق الخلق إظهارا لقدرته، فيشكره من شاء الله تعالى له السعادة، فيسعد بالنعيم الأبدي في الآخرة، دار النعيم التي هي لا زوال لها ولا فناء لها. ويشقى من شقي، السعيد يسعد بطاعة الله، يطيع ربه، يؤمن به وبرسوله، ويطيع ربه فيما فرض، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، هذه السعادة الكاملة. أما السعادة الناقصة فهي أن يموت الإنسان مسلما وعليه ذنوب ولم يتب منها، يموت مؤمنا لكنه غافل، لا يؤدي الفرائض كلها أو بعضها، ولا يجتنب المحرمات كلها أو بعضها، هذا بما أنه يموت على الإيمان سعيد سعادة ناقصة، ليست سعادته كاملة. إنما السعيد الكامل هو الذي يؤدي فرائض الله الاعتقادية والعلمية والعملية، ويجتنب محارم الله، أي ما حرم الله، هذا هو السعيد الكامل. الله تعالى خلق هذا العالم لا ليستفيد منه، بل ليظهر قدرته للعباد، فينتفع من شاء الله له بأن يكون مؤمنا بالله ورسوله، مؤديا لما افترض الله عليه، مجتنبا لما حرم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وتوفنا على كامل الإيمان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب، أما بعد.

0: فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح، وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: نور الهدى والحق، والحق لا حمين سيد.

الغربة ظلمة، والأمة تبكي في العتمة، تنتظر الصبح يقود النصر على المأساة، حيرة تحيا في ظل معاناة، وعيون الحزن تفتش في ليل متاهات عن نور، عن ومض الفجر المنشود. نور نور نور نور من سوق الليل غدا يسطع، والدنيا ظلم وظلام، وجباه تسجد للأصنام وتركع. نور النور في مكة يزهر إكليلاً.

صلى الله عليه وسلم.

0: مرت الأيام،
1: من ذا الذي يعيدنا للخير والسلام؟
2: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
8: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
9: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
10: Global University gu.edu.lb 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. شار الأسمر بعد لقائه الرئيس عون: طالبنا بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية. قبل انتهاء مهام اليونيفيل، السلام في الجنوب لا يزال متعثرا. رئيس الحكومة نواف سلام نيويورك يقول: لبنان ماض في القيام بمسؤولياته وبناء دولة قادرة تستعيد سيادتها. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول: القوات الإسرائيلية ستظل متمركزة في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا. اجتماع استثنائي لاتحادات ونقابات النقل البري غدا. الرئيس الإيراني يقول: إيران ستعرض مواقفها بقوة في المحافل الدولية. وزير الإيراني عباس عرقجي من نيويورك يقول: وضع مستمر في الواقع كحالة حرب. الرئيس الأمريكي يعلن عن اجتماعات مهمة بشأن إيران ويؤكد عدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي. الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي ضربة من العدو بضربات عدة وفي ساحات مختلفة وبطرق متعددة. مسؤول إيراني لوكالة كيودو: إيران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت أمريكا الضغط العسكري. خارجية صينية: نعارض العقوبات الأحادية غير القانونية على إيران. جيش الأوكراني: استهدفنا مصفات نفط في مقاطعة سمارة الروسية. وزارة الدفاع الروسية: قواتنا قصفت مصفات نفط في أوكرانيا. مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين إثر أعصار في اليابان. أخيراً طقس المتوقع خريفي متقلب مع استقرار بالحرارة ساحلاً وانخفاضها داخلاً وجبلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: الحمد لله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وسبيل التقوى هو العلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، أي رزقه العلم بأمور دينه، رزقه المعرفة بما فرض الله عليه أن يؤديه ويفعله، ورزقه معرفة ما أمر باجتنابه وحرمه، فلا فلاح إلا بعلم أمور الدين، العقيدة التي هي أفرض الفرائض، ثم الأحكام العملية، أي لأن علم التوحيد هو أفضل العلوم. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالثبات على العلم به، أي معرفة وجوده وتوحيده.

وما يليق به وما لا يليق به. وهو الرسول عليه السلام كان مؤمنا من أول نشأته، إنما المقصود الثبات على ذلك، كما أنه يقول هو الرسول وكل مصل كل يوم 5 مرات اهدنا الصراط المستقيم، المراد الثبات، الثبات على الهدى. وكذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، المراد به الثبوت، الثبات على هذه المعرفة، المعرفة بالله، العلم بالله.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

تصدق بالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندن كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: وضعت الشريعة الإسلامية أسس آداب العلاقة بين الزوجين بهدف حماية بيت الزوجية من الانهيار، وليبقى هذا البيت سعيدا ثابت الدعائم قوي البنيان متماسكا عائليا بوجه الضغوط الحياتية المتغيرة. وفي هذا الموضوع نبقى مع محاضرة جامعة نافعة لسماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى، فلنستمع إليه مخلصين النية لله عز وجل.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه

ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع معاذ بن جبل من بلاد الشام ورد أنه سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هو معاذ بن جبل قال يا رسول الله إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم فأنت أولى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لو آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحقوق في الشريعة منها ما هو حق الله تعالى، ومنها ما هو حق العباد. حق الله تعالى الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذا حق الله عز وجل. وأعظم حقوق الله علينا توحيده تعالى وعدم الإشراك به شيئا، كما أن أكبر الذنوب عند الله تعالى الكفر بأنواعه والشرك نوع من أنواعه. لكن حق العباد منه حق الأم والأب، حق الوالدين على أبنائهما، حق الزوجة على زوجها، حق الزوج على زوجته، حق الأولاد على أبيهم. هذه تسمى من حقوق العباد. وكذلك من أخذ من إنسان مؤمن مالا من غير طيب نفس منه يكون أخذ حق غيره. وكذلك لو اغتصب بيتا فسكنه يكون أكل حق غيره. وكذلك لو اتهم إنسانا في وجهه بقوله يا زان وهو عفيف، يا ابن الزانية وهي عفيفة، هنا أيضا يكون قد انتقص مسلما في حقه، صار له عليه حق. وقد قال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه لمعاذ بن جبل لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا أحبتي الكرام بيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عظم حق الزوج على زوجته. فأما حق الزوج على زوجته ألا تخشن الكلام في وجهه،
ألا تدخل بيته من لا يرضى بدون إذنه، ألا تتصرف في ماله ومتاعه من غير إذنه ولا رضاه، إن من طعام أو ثياب أو بقية أثاث البيت، ليس لها أن توزع من ماله بدون إذنه ولا رضاه. وإذا دعاها إلى ما أحل الله له منها، ليس لها أن تمتنع من غير عذر شرعي. حق الزوجة على زوجها النفقة والسكنة، أن يسكنها إن هي طلبت مسكنا شرعيا مستقلا عن أهله أو غير أهله، كأن كان لها ضرا. لا تلزم الزوجة على مساكنة أهل الزوج، ولئن رضي فهذا من باب الإحسان فبها ونعمة، هذا حسن. ثم من حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، أما لو تركها

لها أن تمتنع حتى يهيئ لها السكنة، ولو عقد عليها ما لم يهيئ لها بيتا مستقلا لا تلزم أن تلبي طلبه، بل هي تحت ولاية وليها سواء كان أباها أو غيره، خلافا لما يفعله بعض الخاطبين من أنه يتحكم بها بعد العقد بمجرد العقد ولم يكن قد أعد لها المسكن الشرعي ولم يهيئ لها النفقة ولا الكسوة، هي تحت ولاية أبيها مثلا، أما هو يستأذنه بإخراجها بالخروج معها، يستأذنه حتى إن زكاة الفطرة للزوجة غير المدخول بها فقط، عقد عليها من غير دخول ولم يهيئ لها بيتا ولم يدعها إلى بيته بعد، زكاة فطرتها على نفسها إن كان لها مال، على نفسها ليس على زوجها لأنها لم تسلم نفسها له بعد، وليس على أبيها لأنها بالغة راشدة. ثم من حقوق الأولاد على أبيهم إضافة إلى السكنة والطعام والملبس الذي اكتفى به أكثر الآباء، أن يعلمهم وهم أبناء سبع ضروريات علم الدين، لكن أكثر الآباء يهتمون بمفاخر الثياب ومفاخر الطعام والشراب، ولا يهتمون يا أسفا بتعليم أولادهم ضروريات علم الدين. هذا الأب يكون قد قصر في حق أولاده عليه. والصحابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ في الرابعة قال: ثم أبوك. ليس لأحد أن يفهم من هذا الحديث أنه له أن يتواطأ مع أمه لمعاكسة أبيه، وليس له العكس، ليس له أن يتواطأ مع أبيه لمعاكسة أمه وإزعاجها. فليعلم أن الله تعالى يقول: فلا تقل لهما أف. كيف بعض الولاد يقول: حل عني؟ هذا حرام من الكبائر، لأنه يكون كسر قلب أمه بهذه الكلمة وكسر قلب أبيه بهذه الكلمة. حينئذ إذا أخل بحق العبد ماذا يفعل؟ وإذا أخل بحق الرب ماذا يفعل؟ من أخل بحق الرب كأن فوت صلاة عن وقتها، أو لم يدفع زكاة وقد وجبت عليه ومضى عليه عام وعامان وثلاثة أعوام، وتجارته يقلبها وربحه يزداد وقد فاض على النصاب بكثير، لكنه بخيل شحيح لا يدفع الزكاة. هنا هذا المقصر في حق ربه عليه القضاء، كما أن الصلاة الفائتة تقضى، وكما أن صيام رمضان الذي أفطر فيه بلا عذر وهو ليس عجوزا هرما يقضي، كذلك الزكاة لا يكفي أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله، ما بقى نعيدها، عليه قضاء
السنين التي لم يكن يدفع فيها الزكاة، وكانت الزكاة قد وجبت عليه، هذا حق الله يدفع الزكاة، يقوم بقضاء الصلوات، يقوم بقضاء صيام رمضان الفائت. ولما كان مقصرا لتركه الصلاة أو لإفطاره في رمضان، عليه أن يندم بقلبه، بده يستشعر بالندم على العمل اللي عمله، فوت صلاة عن وقتها، كما لو استيقظ صباحا وللبرد الشديد لم يقم لصلاة الفجر عمدا، فوتها عن وقتها لما بعد طلوع الشمس، عمدا فوتها عن وقتها لما بعد طلوع الشمس، سواء كان يشعر بالبرد الشديد وطلب الدفء في معصية الله، أو كان جنبا، أو كانت حائضا ثم صار وقت النقاء وبقي من صلاة الفجر عشر دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، لكنه أو لكنها بسبب التكاسل لم يقم للغسل الواجب، فوت صلاة الصبح إلى ما بعد طلوع الشمس، فهذه كبيرة. هنا ماذا يفعل وقد قصر في حق الله؟ هنا عليه قضاء الصلاة، وأن يعزم في قلبه أنه لن يعود إلى تفويت الصلاة عن وقتها من غير عذر، وأن يستشعر بالندم في قلبه. هذا بالنسبة لمن قصر في حق من حقوق الله تعالى. لكن بعض الناس يريد أن يطيب خاطر الذي آذاه ببوسه بس، أو يطيب خاطر أمه أو خاطر أبيه إنه ما بعيدها، فلو كان الولد بالغا ما تمت التوبة هكذا حينما يعصي، بل لا بد من أن يستشعر في قلبه بالندم، وأن يعزم أنه لن يعود إلى مثل تلك الفعلة التي فيها إيذاء لأمه أو أبيه، وأن يقلع عنها، وأن يستسمح الذي آذاه. صاروا أربعة. لذلك قال الفقهاء: وإن كانت التبعة حقا لآدمي قضاه أو استرضاه، فإن كانت التبعة حقا لآدمي، كما لو أنه إنسان استعار سيارة إنسان آخر بدون إذنه ولا رضا، أمر جعله إياها وأعطاه المفاتيح بس، إعماله لها بدون إذنه ولا رضا حرام، صرف البنزين منها نقصته من القيمة حرام، يغرم، لابد أن يستسمح منهم من يزعم التوبة وأنه صار من رواد المساجد وممن يترددون لمناسك الحج والعمرة كل عام، لكن من المال المسروق، هذه ليست توبة. فلما قال الفقهاء قضاه أو استرضاه، المال المسروق اللي معك بدك ترده لأصحابه، لو كان مسطرة مدرسة ولا محايد رصاص ولا قلم رصاص، ترد الشيء المغتصب أو المسروق إلى صاحبه وتستسمحه. ثم حق الأم على ولدها الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على الرجل أمه. ليس معناه أن يسترضي أمه وأن يلبي جميع طلباتها بما فيه إيذاء لزوجته،
بعض الأزواج يقول أنا بين شقوفين شو بدي أعمل؟ ويلي أمي ويلي زوجتي. بصير بيضرب زوجته، بصير بيقشطها من أموالها، يأخذ من ذهبها بدون إذنها، بصير يكلمها كلاما خشنا إن لم نقل بالشتم والسباب والضرب بتحريك أمه التي تكون مفتاحا للشر والعياذ بالله تعالى. والعكس أيضا، من الزوجات من تكون شريرة ويكون شرها مستطيرا، لا تكتفي بالابتعاد عنها، خير لك الإحسان إليها، لا تريدين الإحسان إليها كفي أذاك عنها. أما أن تحركي الزوجة لإيذاء أمه، وإلا بتطرب البيت عليه، بتنكد العيش عليه، ما بتخلي نهاره إلا أسود، ما بتخلي ليله إلا مظلم، وقد يبكي من شدة ظلمها. شو بيقول؟ شو بدي أعمل أنا بين شقوفين؟ لا، إياك أن تخلط بين حق الأم وحق الزوجة. حق الأم شيء وحق الزوجة شيء. أما أن تظلم هذه لإرضاء هذه، أو أن تظلم تلك لإرضاء هذه، هذا لا يجوز، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لمعاذ بن جبل لا تفعل، لما جاء من بلاد الشام وسجد لرسول الله سجود تحية واحترام، قال له لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ليس معنى ذلك أن يعامل الزوج زوجته أمي، قليلة الفهم، قليلة الذوق، قليلة الأدب، يشتمها ويسبها بل ويضربها بل ويشتم أباها وأمها وأهلها والساعة التي تزوجها فيها كرمال طبخة بعدما استوت. نحن مأمورون بمعاشرتهن بالمعروف وهن بالإحسان إلى الأزواج، فهنيئاً لمن تعلم الشرع والتزم. ومن الإساءة التي تفعلها بعض الزوجات خروجهن من بيت الزوج بدون إذنه ولا رضاه، هذا شرعا يسمى نشوزا. أي امرأة خرجت من بيت زوجها بدون إذنه ولا رضاه فهي ناشزة، سقطت نفقتها. أكثر النسوان بيعملوا العكس، تفتح معركة ما لم تلبى جميع طلباتها مما هو فوق الواجب فوق الضروري. هذا من سوء الأدب، وهذا سببه الجهل في الدين. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضي عليهم الشهر والشهران والثلاثة، لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، طبيخ ما فيه، إن هو إلا الأسودان التمر والماء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القناعة. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا في بحبوحة كما هو حال أكثر الناس الأغلبية الساحقة اليوم، وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوقد في بيتهم نار للطبيخ، يعني ما في

0: أليس الله تعالى قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟
1: بلى،
0: هذا النعيم الذي أعطانا الله إياه حق الله علينا أن نشكره على عظيم نعمه، وما شكرنا لربنا إلا بأن نطيعه لا أن نعصيه، وما شكرنا لربنا يكتفى به باللسان وبيده يبطش وبيده يسرق وبلسانه يشتم ويسب ويلعن في غير وجه شرعي، وبطنه يملأه بالطعام المسروق والشراب الحرام، ثم إذا ما شاكته شوكة يقول بعضهم: يا الله شو عم نعمل لك؟ حق ربنا علينا أن نعبده لا أن نكفره، أن نطيعه لا أن نعصيه. فهؤلاء الزوجات اللواتي يعصين الإله في طلبهن ما فوق الحق الواجب من النفقة والسكنى والكسوة، من النفقة والسكنى والكسوة، لا يجوز لها أن تسبه، لا يجوز لها أن تؤذيه لمجرد أنه لم يلبي طلبها ليلة عرس أختها في ثياب جديدة أو نوع من الملبوسات جديد، أو في أن تحمل معها هدية وهو لا يستطيع ولا يقوى على هذه الكلف. الحق الشرعي في دار العمل كل منا ليحافظ عليه، حق ولدك عليك حافظ عليه، حق والديك عليك حافظ عليه، حق زوجتك عليك حافظ عليه، حق زوجك عليك حافظي عليه، حق الجيران حافظ عليه، وهكذا. ثم إن الزوجة مطالبة بالالتزام بكلام زوجها فيما لا معصية فيه، فلئن جلب لها إلى بيته من يعاقر الخمرة معه: قومي حضري لنا، لا يجوز لها أن تقدم الخمرة للضيوف، لا يجوز لها أن تطيع زوجها في معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذا الولد لا يجوز له أن يساعد أباه في بيع الخمر ولا في نقلها ولا في تقديمها للضيوف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالزوجة أحيانا لأنها لم تحصل على رغبتها من زوجها في البحبوحة بتضبط بثيابها وتهرب عند أمها، هي ناشزة، وأحيانا حينما يقول لها: حلي عني يا بنت الله والعياذ بالله تعالى، أو غير ذلك من ألفاظ الكفر، بتضم قاعدة بالبيت، تساكنه بالحرام، يعاشرها بالزنا طلبا للبحبوحة، لأنها لو تركت هذا الرجل وعادت إلى بيت أهلها متوسطي الحال أو الفقراء لا تعود من ذوات الأموال الكثيرة في يدها، فتؤثر الدنيا على الآخرة وتبقى تعاشره ويعاشرها بالحرام، ولا عقد بينهما لأنه فسد العقد حينما تلفظ هو بالكفر. بينما لو قالت له: أريد ثوبا جديدا لخطبة أختي، فلم يلبي طلبها

0: بتزعل وبتمشي بتظهر على طول، وليس لها ذلك. وحينما يجب عليها مفارقته لا تفعل، حينما يجب عليها مفارقته لا تفعل. ما هذا؟ هذا سببه تعلق القلب بالدنيا، نسأل الله تعالى السلامة من ذلك. ثم إن من الأزواج من إذا أراد أن يمزح يمزح بالطلاق، من إذا أراد أن يمزح ببيعه أو شرائه أو أن يحلف يحلف بالطلاق، وكثيرا ما يكون حالفهم كاذبا، يقول للمشتري والله ما بتوفي معي إلا أني بيعك إياها ب5000 ليرة، أني شاريها ب4900، كيف بدي بيعك بأقل من ذلك؟ يقول ولو توصى بدي نشتري منها كثير، بيقول له علي الطلاق أني شاريها ب4900 ليرة، وهو يكون قد اشتراها بأقل، فيقع الطلاق. وهذا كثير كثير في الأسواق، أحيانا يطلق الواحد منهم زوجته 3-4 مرات، 10 مرات، 20 مرة في النهار، ثم يذهب إلى البيت للأكل والشرب والنوم ويعاشرها بالحرام. من الزوجات من تسمع زوجها أنه طلقها بال3، أما لو كان بالدكان ما سمع ليس عليها معصية، لكن أحيانا في البيت هي تعاكسه وهو يعاكسها. أيتها الزوجة قومي بنا نزور أمي، قومي بنا نزور فلانا، لا ما بدي، لا ما بدي، لا ما بدي، فيغضب فيقول علي الطلاق منك ب3 إذا ما بتقومي هلأ وتمشي معي. بتقول له مني رايحة ومني رايحة ومني رايحة، وما بتروح. فماذا يحصل؟ يقع الطلاق، يقع الطلاق ال3، والطلاق بال3 في مجلس واحد هو طلاق بال3. هذا عند أهل الحق لا تذهب، فيقع الطلاق فيخرج هو، فيعود فيساكنها، فيعود فيعاشرها بالزنا، هي بتطنش وهو مطنش، واثنيناتهم ما بيستفتوا الشرع ولا بيسألوا بالدين. هل هذه حياتنا التي لها خلقنا الله تعالى وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي؟ كثير من الأزواج والزوجات يسكرون في النعيم، فلا يعود الواحد منهم يسأل هل انفسخ العقد أم لم ينفسخ، بسبب أنها سبت الدين لابنها أو سبت الرب لولدها، أو بسبب أنه مزح معها والله إذا ما بتقومي تجيبي الكويات أنت طالقة ب3، وهي عم تمزح معه لا بتقوم تجيب الكويات ولا بتلبيه، فيقع الطلاق بال3، ويحصل فيما بعد المعاشرة بالحرام. بإجماع المسلمين الطلاق بال3 في مجلس واحد 3. ما معنى هذا الكلام؟ من قال لزوجته انت طالقة ب3، ما بنسأله شو قصدك، ما بنسأله شو نيتك، انحسب عليه 3 طلقات وانتهى. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والزوج الثاني الذي يسمى المحلل لا يكتفى أن يكون العقد على الورق، بل لا بد من أن يطأها ولو لم يحصل إنزال. فأما العقد الثاني فلو قيل له زوجتك ابنتي ل2، هذا الزواج المؤقت باطل، الزواج المؤقت باطل، لا يجوز هذا الزواج بظنهم لتحل للأول، لتعود للأول، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هؤلاء الناس الذين استسهلوا الطلاق بالثلاث كل يوم 3-4 مرات استصعبوا قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. عجيب غريب، هؤلاء هان عليهم أمر الطلاق ولا يريدون أن يلتزموا أحكامه. عجب أمر هؤلاء، أعجب لأمر هؤلاء الذين يسعون إلى الطلاق بالثلاث وبالثلاثين وبالثلاثمائة ولا يريدون أن يلتزموا أحكامه. هو لو طلق امرأته بالثلاث 3 مرات طلقت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، التوفي عد من الأول، تزوج بالثاني، لما يطلقها الثاني بعد 2-3-4-40 سنة يمكن ما يطلقها، توفي عد من الثاني ثم تعود للأول. أما أن يقال لرجل ثان زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 3,000 دولار هديك بيقول له قبلت زواجها، ثم تاني يوم بيقول له طالق، ثم رابع يوم ترجع للأول، لا هذا لا يجوز، لا بد من أن يطأها. ولا يصح الزواج المؤقت وهو أن يقول وليها للخاطب الثاني زوجتك ابنتي أو أختي، حسب ما يكون وليها، قد يكون الولي أبا، قد يكون الولي أخا، لا يجوز أن يقول زوجتك أختي على 2 أو 3 أيام أو 3 أشهر، هذا لا يصح في دين الله تعالى. هذا بالإجماع الزواج المؤقت باطل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل بسر سورة الفاتحة.
1: في موضوع آداب العلاقة بين الزوجين وحكم الشرع فيها كنا مع إحدى محاضرات سماحة الشيخ الراحل الشهيد نزار حلبي عليه رحمة الله تعالى.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: جولة الصحافة. جولة الصحافة، برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
8: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت صحيفة النهار تتجه الأنظار إلى نيويورك، حيث يتواصل رهان لبنان على الخيار الدبلوماسي والتفاوضي للجم التصعيد المتواصل في الجنوب وإعادة إحياء المفاوضات بينه وبين الجانب الإسرائيلي بمظلة دفع دولي يمكن أن يؤدي أيضا إلى نتائج إيجابية في المساعي للتمديد فترة إضافية أخيرة لليونيفيل في لبنان بعد نهاية السنة الحالية. هذه المسائل الأساسية ستتمحور حولها مشاركة الرئيس سلام في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستلقي كلمة لبنان أمامها، وسيعقد على هامش أعمال الجمعية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وبعدها ينتقل إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي.
7: جولة الصحافة.
8: قالت صحيفة الديار تشير مصادر واسعة الاطلاع على أن أجندة رئيس الحكومة نواف سلام وبرنامج تحركه في نيويورك منسقان بشكل كامل مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ويتمحوران بصورة أساسية حول السعي إلى وقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل جنوبا والعمل لدى الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الالتزام بتنفيذ اتفاق الإطار، باعتبار أن استمرار الوضع الراهن يضعف موقف الدولة اللبنانية الرسمي ويعزز في المقابل موقف حزب الله. وبحسب المصادر سيحل ملف قوات اليونيفيل حيزا أساسيا من الاتصالات اللبنانية انطلاقا من أهمية التوصل سريعا إلى صيغة تضمن استمرار وجودها، أو في حال تعذر ذلك الإسراع في تشكيل قوة بديلة قادرة على ملء أي فراغ محتمل. وتؤكد المصادر أن هناك خطا أحمر لبنانيا واضحا يتمثل في رفض أي فراغ أمني أو ميداني في الجنوب، بما قد يتيح للقوات الإسرائيلية التحرك من دون وجود حسيب أو رقيب أو قوة دولية تواكب تطبيق التفاهمات القائمة.
7: جولة الصحافة.
8: نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في مكالمة هاتفية يوم الأحد لوقف ضربات كييف على مصافي الروسية. ووضحت الصحيفة أن طلب ترامب أتى على خلفية مخاوف من أن الهجمات تفاقم النقص العالمي في الديزل وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفقا لأشخاص مطلعين على المكالمة. وقال مسؤول أوكراني كبير كان حاضرا في المكالمة لصحيفة فاينانشال تايمز أن الرسالة الرئيسة للرئيس الأمريكي كانت تدور حول الديزل الديزل الديزل، حيث حث زيلنسكي على إصدار أوامر لجيشه بوقف هجمات الطائرات من دون طيار والصواريخ. وقال مسؤول أوكراني كبير آخر مطلع على المكالمة أن ترامب أكد أنه قلق للغاية بشأن ارتفاع أسعار ديزل ويريد ضمان وصول الإمدادات الروسية إلى السوق العالمية لتوفير الإغاثة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: جولة الصحافة.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد دعبول ضمن برنامج طريق الهداية.
1: نستمع الآن إلى هذه الحلقة من البرنامج المبارك حديث الغروب بصوت الشيخ محمد دعبول.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه التابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حذر الله سبحانه من إيذاء ضعفاء المسلمين، وحث على الشفقة عليهم ورحمتهم. قال ربنا تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. يفسر الطبري هذه الآية الكريمة فيقول: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وألن لمن آمن بك واتبعك واتبع كلامك، وقربهم منك ولا تجف بهم ولا تغلظ عليهم. يأمره تعالى ذكره بالرفق بالمؤمنين، والجناحان من بني آدم جنباه، والجناحان الناحيتان. ومنه قول الله تعالى ذكره: واضمم يدك إلى جناحك، قيل معناه إلى ناحيتك وجنبك. وقال الرازي: قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، الخفض معناه في اللغة نقيض الرفع. ومنه قوله تعالى في صفة القيامة: خافضة الرافعة، أي أنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعات، فالخفض معناه الوضع. وخفض الجناح كناية عن اللين والرفق والتواضع. والمقصود أنه تعالى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى أولئك الأغنياء من الكفار، أمره بالتواضع لفقراء المسلمين. ونظيره قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على تقوية المؤمنين لبعضهم بتكاتفهم وتعاونهم على الخير، ما أورده البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. قال القرطبي: هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه. وكذا المؤمن لا يشتغل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخيه ومعاضدته ومناصرته. وقول الراوي وشبك أصابعه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الراوي هو شبك بين أصابعه، وذلك تقريب لوجه الشبه وبيان للتداخل. وقال النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وأورد ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ناصحا إياه: اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.
0: إخوة الإيمان، هاكم ندائين إنسانيين عاجلين جدا. المريض الحاج حسن صيداني الموجود في مستشفى رزق بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فيت A positive أو B positive أو O positive. للتواصل 70 86 46 76. إذن المريض الحاج حسن صيداني الموجود في مستشفى رزق بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة A positive أو B positive أو O positive. للتواصل 70 86 46 76. كذلك المريضة نجوى عبد العزيز باقي الموجودة في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى 5 وحدات دم من أي فئة كانت. للتواصل 70 039 745. إذن المريضة نجوى عبد العزيز باقي في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى 5 وحدات دم من أي فئة كانت. للتواصل 70 039 745. لبوا للحاجة القصوى جدا، وبارك الله بكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات أمر أمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات أمر أمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620
0: للمسافرين
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
4: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 01-656-118-03-79-39-11
5: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد توينز موبايل
3: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98

0: الو وينك؟
1: بدي وين؟
0: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
1: لحالي. ما معي محلها كل هول.
0: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
2: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت هيام عيد في صحيفة الديار أن مدير معهد الشرق الأوسط في واشنطن دكتور بول سالم يكشف أن الأولويات الإسرائيلية في المفاوضات مع لبنان تبدلت، وبات التركيز على التصعيد كما ظهر في الاعتداءات المستمرة في الجنوب وعلي الطاهر، معتبرا أن انعقاد جلسة تفاوض جديدة في حال تحديد موعد لها لن يؤدي في المرحلة الراهنة إلى اختراق كبير، بل قد يقتصر على بحث الجهة التي ستتولى مهمة المراقبة في المناطق التجريبية بعدما ظهرت ثغرات في آلية تطبيق المرحلة الأولى. وفي حديث لصحيفة الديار يشير الدكتور سالم إلى ثغرة في اتفاق الإطار، فالانتقال من مرحلة دخول الجيش اللبناني إلى القرى الثلاث إلى مرحلة ثانية لا يزال متعذرا بسبب عدم إنجاز آلية التحقق، وهو الملف الذي يعمل الأمريكيون على معالجته، فيما تبدي الدولة اللبنانية اهتماما به مقابل عدم إظهار الجانب الإسرائيلي حماسة مماثلة، إلا أن إنجاز هذه الخطوة سيكون مهما للمرحلة المقبلة. وبحسب سالم فإن المسار التفاوضي لم يتوقف، لكنه متعثر بفعل عوامل عدة، بينها الظروف التي قد تبرز بعد الانتخابات النصفية الأمريكية والتطورات العسكرية في المنطقة، إلا أن المسار سيتعزز خلال العام المقبل في ظل سعي إدارة ترامب إلى تحقيق إنجاز واحتمال عودة الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى طاولة المفاوضات، والعامل الحاسم يبقى في توافر جدية أمريكية. ويلفت سالم إلى أن أحد أهم أهداف المسار كان إعادة لبنان إلى دائرة الاهتمام الأمريكي، وهو ما أنتج لقاء بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون، فيما يتجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى زيارة واشنطن، حيث أن لبنان يريد انسحابا إسرائيليا كاملا واتفاقا أمنيا بعدما تعهدت الحكومة الإسرائيلية أمام الأمريكيين بالانسحاب من لبنان ضمن ظروف معينة، إلا أن الخلاف لا يزال قائما حول طبيعة هذه الشروط. ويعتبر سالم أن اتفاق الإطار لا يزال قائما لكنه متعثر عند نقطة التحقق، وأن المطلوب تحقيق نتائج ميدانية في المناطق التجريبية، ويحذر في المقابل من أن حصر التركيز على الجنوب وحده يمثل نقطة ضعف للبنان خصوصا في واشنطن والعواصم العربية، داعيا الدولة إلى أظهار جدية أكبر في ملف حصر السلاح بما يشمل بيروت، ومن دون تحويل الأمر إلى مواجهة مباشرة مع حزب الله. ولا يستبعد سالم تصعيدا قبل الانتخابات الإسرائيلية، لكنه يلفت إلى أن الأنظار ينبغي أن تتجه أيضاً إلى الجبهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، معتبراً أن احتمال التصعيد ضد إيران يبقى قائماً. أما عن الجنوب ما بعد اليونيفيل، فيشير سالم إلى وجود اهتمام أوروبي وصيغ عدة لقوى دولية بمهام مختلفة وسط سباق مع الوقت حتى 31 من كانون الثاني، معتبراً أن اجتماعات مجلس الأمن قد تحمل تطورات مهمة. ويحذر سالم من التأخير في العمل على استرداد الجنوب في مهلة أقصاها عام أو عامين، وفي تنفيذ حصرية السلاح وربطه بالانسحاب الإسرائيلي، وجعل زمام المبادرة في يد تل أبيب متحدثاً عن خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي عاماً أو عامين، ما قد يفتح الباب أمام محاولة التعامل مع الجنوب كما جرى مع الجولان. كما يرى سالم أن الوقت يضغط على الدولة اللبنانية التي تواجه في الداخل منظومة تقاوم الإصلاح، داعيا الحكومة إلى استثمار الفترة المتاحة أمامها في الإصلاح وبناء المؤسسات، وإلا فإن لبنان سيضغط عرضة لتآكل الدولة وتقاسم نفوذها بين قوى داخلية وخارجية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

0: ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.
1: المصطفى الهاشمي ذو الجبين الأزهري عليه

0: عليه أزكى صلوات البارئ المصور.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم، مين هاي سولا؟
3: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
4: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع ب50 متر.
3: تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
4: سولا شوب 70 01 47 67،
3: بإدارة وفاء بشناتي. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
5: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا

0: هذا الحديث ظاهره مستحيل مرفوض باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار. كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا. فإذن حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسره على الظاهر فلا بأس. بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملونه على الظاهر، هؤلاء يؤولونه، النووي وغيره أوله، لأنه بظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق، ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقول في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء. هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

اسمع قول الله تعالى في شأنها: حملته أمه وهنا على وهن. وأنت لا تستطيع الوقوف على حقيقة هذا الأمر حينما كنت طفلا، كبرت وترعرعت، صارت لك مقومات الاستقلال عن والديك، خرجت من بيت أبويك، لكن لا تخرجهما من قلبك. صرت مستقلا بتجارتك بمالك، لكن لا تفتت قلب أمك ولا قلب أبيك. صارت لك زوجة تحركك وتحثك وتلح عليك بمطالبها، لكن لو اقتربت مطالبها من إيذاء أمك وأبيك فتذكر قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك.

ما الدليل على أن سورة الملك تنجي من عذاب القبر بإذن الله؟ روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ضرب خباءه، أي نصب خيمته عند قبر، فسمع بالليل قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك إلى آخر السورة، فتعجب من ذلك. ولما أصبح جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا له: هي المانعة، هي المنجية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سورة ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها في القبر فمنعت عنه عذاب القبر. من قرأ سورة الملك في كل ليلة قراءة صحيحة مخلصا لله تعالى فإنه لن يعذب في القبر ولن يعذب في الآخرة، فكيف بعد هذا يتركها بعض الناس؟ هذا أمر يعجب له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سورة ما هي إلا 30 آية أمنيت لو أنها في جوف كل مؤمن من أمتي. تمنى الرسول أن يكون كل مسلم حافظا لسورة الملك، وأن يقرأ سورة الملك في كل ليلة. لا تتركوا قراءة هذه السورة بعد تلقيها من أهل المعرفة الثقات بالقراءة، الذين يعرفون القراءة. بارك الله فيكم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
2: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلوى.
1: صدق الله العظيم. دخل بنو إسرائيل الذين كانوا على الإسلام إلى التيه، وهو المكان الذي بقوا فيه 40 سنة لا يستطيعون الخروج منه، عقوبة لهم لترك أمر نبيهم موسى عليه السلام في قتال الجبارين في بيت المقدس. وكان معهم سيدنا موسى، ولكنه لم يعاقب معهم، بل كان وجوده بينهم لتنفيذ أوامر الله تعالى. يروى أنه نفد الطعام بين أيدي بني إسرائيل، إذ كان التيه أرضاً بيضاء لا زرع فيها ولا نبات ولا ماء ولا ظل، فشكوا إلى نبي الله موسى حر الشمس، فدعا الله تعالى وتحققت معجزة كبيرة لسيدنا موسى عليه السلام، فظللهم الغمام وهو السحاب الأبيض، ووقاهم حر الشمس نهارا حيث كان ينجلي عنهم في آخره ليستضيئوا بالقمر ليلا. فإذا كانت الليالي مظلمات أنزل الله لهم عمودا من نور في وسط بني إسرائيل يضيء على القوم طريقهم. ثم قالوا لموسى: وما نأكل يا موسى وقد نفد الطعام؟ فأجابهم: إن الله سينزل عليكم خبزا مخبوزا. فكان ينزل عليهم المن، وهو خبز الرقاق، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كالثلج، وهو لذيذ الطعم، فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه، فإن ادخر الرجل منه شيئا فسد عليه، إلا في يوم الجمعة، فإنهم كانوا يدخرون منه ليوم السبت فلا يفسد عليهم، لأن يوم السبت يوم عبادة، وما كان ينزل عليهم يوم السبت شيء. ثم سألوه: وبماذا سنخلط الخبز؟ هل نأكله بدون شيء معه؟ فقال لهم وهو صابر على ما يطلبونه منه، شفقة عليهم ورحمة بهم: إن الله سيرزقكم اللحم. قالوا: من أين؟ ونظروا إلى بعضهم، فكانت الريح تأتيهم بالسلوى، وهو طير سمين مثل الحمام، يسمى السمانة أي الفر. وتتابعت طلباتهم فقالوا: وما نلبس ونحن نخشى إذا تمزقت ثيابنا أن لا نجد عنها بديلا؟ فأجابهم قائلا: لا يبلى لأحدكم ثوب ولا يتخرق ولا يتسخ 40 سنة. فقالوا: وإذا ولد لنا أولاد صغار فما نكسوهم؟ قال: الثوب الصغير ينمو ويشب ويطول معهم كما تطول الصبيان. ثم قالوا: فما نجعل في أرجلنا إذا انقطع الحذاء؟ قال: لا ينقطع لأحدكم حذاء 40 سنة. ثم تذكروا أمرا مهما لا يستغنى عنه في حل ولا ترحال، فقالوا: ولكن من أين لنا الماء؟ ولا نهر ولا ينبوع في هذه الأرض. قال: يأتيكم به الله. فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه الحجر. روي أن هذا الحجر قد أنزل مع سيدنا آدم عليه السلام من الجنة، فتوارثه الناس حتى وقع لشعيب عليه السلام، فأعطاه إلى سيدنا موسى عندما أخذ العصا. وكانوا إذا احتاجوا إلى الماء وضعه موسى على الأرض، فضربه بعصاه 12 ضربة، فيظهر على موضع كل ضربة مثل ثدي، فيعرق ثم يسيل ثم يتفجر منه الماء كالأنهار الغزيرة. وعلى عادتهم في استباق الأمور قالوا: إن فقد موسى عصاه متنا عطشا. فأوحى الله إليه: لا تقرع الحجر، كلمه يطيعك لعلهم يعتبرون. فصار موسى يكلم الحجر والحجر يطيع. وهكذا بقي بنو إسرائيل الذين رفضوا قتال الجبابرة في التيه، ومات من دخله ممن جاوز 20 سنة إلا يوشع وكالب، وبقي معهم أبناء بني إسرائيل فامتثلوا أمر الله وهبطوا إلى الشام وقاتلوا الجبارين ودخلوا بيت المقدس، ولم يدخله أحد ممن قال: إنا لن ندخلها أبدا. وأما سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام فقد توفاهما الله تعالى في التيه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. أخرج الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضاءة وتوضأ، ثم أت المسجد ثم صل فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي عز وجل لتقضى لي حاجتي، وتذكر حاجتك وروح إلي حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال عثمان له، ثم أتى عثمان بن عفان فجاء البواب حتى أخذه بيده فأدخله إلى عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. وقال له: ما كان لك حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيت الميضاءة فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم ادع بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا، وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح، ففيه دليل على أن الأعمى توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير حضرته، بل ذهب إلى الميضاءة فتوضأ وصلى ودعا باللفظ الذي علمه رسول الله، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يفارق مجلسه، لقول راوي الحديث عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا، وطال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط.

0: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
4: أكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: أها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفين، بيقلع من 0-1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم، واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق، واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

الاستغاثة هي طلب الغوث عند الضيق، والاستعانة أعم وأشمل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الناس يوم القيامة، فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم. رواه البخاري. وفي هذا دليل على أن الاستعانة بغير الله جائزة، لكن مع اعتقاد أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله.

دعاء عظيم يقال لا سيما عند الشدة والكرب، أخرج أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. حافظوا على هذا مع إخلاص النية لله وإخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المد الذي هو مد متصل هنا، وجلاء حزني يمد 4 حركات أو 5 حركات وليس مجرد حركتين. والمرأة هنا تقول بدل اللهم إني عبدك إني أمتك وبنت عبدك، وهكذا إلى آخر الدعاء. بارك الله فيكم وحفظكم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05 8111 66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.
6: نداء FM معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء FM تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.
7: حالي تعبان وجسمي دبلان.
8: الصحة ما عادت مثل الأول.
9: ديروا بالكم على صحتكم.
10: إذا مثل ما خبرتكم حنحكي أكثر عن الكولاجين، من وين فينا نحصل عليه وشو فوائده للجسم. بيسعدنا نستضيف بهالفقرة اختصاصية التغذية سارة الرفاعي. أهلا وسهلا بست سارة.
11: اهلا بكم، السلام عليكم.
10: وعليكم السلام.
12: اهلا وسهلا. يعني كل ما بتجي ست ساره الرفاعي بتجيب لنا كل موضوع يعني اقوى من الثاني. بتعرفي جمهور الكولاجين كتير بين النساء وبيحبوا يعرفوا وين منلاقيه، وهل بدنا ناخده شيء سوبليمنتير ولا لا، منلاقيه بالاطعمه، وشن هول الاطعمه، كلهم بتجاوبين عليهم.
11: ان شاء الله. تمام.
10: طيب بدايه خلينا نعرف الناس على الكولاجين. شو هو الكولاجين وهل هو نوع من البروتين؟
11: نعم الكولاجين هو نوع من البروتين أكيد وهو من أكثر البروتينات الموجودة بجسم الإنسان لأنه موجود كتير بالجلد وموجود كتير بالعظام بالغضاريف اللي هنا بغلفوا المفاصل بالأوتار اللي بيربطوا العضلة بالعظم وبالأربطة كمان اللي بتربط العظم بالعظم So, بالمبدأ هو بروتين مثل شغلته بيربط التيشوز مع بعضها بيساهم بأنه نعطي الأنسجة القوة والمرونة والدعم So, لما بنحكي عن الكولاجين أنه ما مش بس هو موجود بالبشرة مثل ما منتشر وهو طبعا مهم كتير بالبشرة وموجود كتير بالبشرة بس هو موجود تقريبا بكل الجسم خصوصا بالأنسجة اللي بتربط شيء بشيء يعني فمن وظائفه يعني الربط انه بيربط الأنسجة موجود بالجلد موجود بالعظام بالغضاريف ونقص الكولاجين مع الوقت ممكن ينعكس على مرونة الجلد بيصير البيشنت مبين عنده شوي بالبشرة مبين انه ناقصه كولاجين تجاعيد
12: طب ست سارة ليش صار منتشر كمكمل غذائي أو بتفتحي مثلا السوشيال ميديا بيقولوا لك اعملوا هيدا الطريقة هيدا الشيء بتلاقوا فيه بقلبه كتير كولاجين كذا إلى آخره وبتتعدد المصادر الخارجية ليش منتشر كمكمل غذائي
11: لأنه صار كتير عليه دراسات على أهميته فشركات الأدوية عملت منه يعني على شكل باودر على شكل حبوب على شكل حتى درينكس يعني شوتس بس هالدراسات في منها في منها انه ما بتثبت فوائد كتيرة لانه هو الكولاجين انواع سو حسب نوع اللجان اللي بقلب المنتج وحسب قد عليه دراسات وهو كمان أكيد كل نوع بيكون بقلبه كمية يعني هل دوز قوية كبيرة أو دوز خفية صغيرة بقلب المنتج
10: طيب ست سارة عندي سؤال كتير بنسمع ناس أنه شوفوا بشرتي كيف صارت صافية وشعراتي صاروا عم بيطولوا أسرع وضفيري صاروا عم بيطولوا وصاروا صحيين أكتر وحتى العظم يعني بطل في وجع عظم بنسألهم ليش قال عم ناخد كولاجين مزبوط هل قد الكولاجين بيعمل مفعول على جميع القصص اللي أنا ذكرتها
11: هلا في دراسات بتفرجي انه الكولاجين كتير له تأثير بتحسين البشرة بس برجع بقلك هو كذا تايب الكولاجين يعني هو حسب المواد الأحماض الأمينية اللي موجودة اللي بتركب هالأنواع هيدا في ثلاث أنواع كولاجين كل نوع بيتركب من أحماض أمينية مختلفة عن التانية الكولاجين النوع الواحد عادة تايب 1 يعني هو اللي فيه عليه دراسات القوية أو هو اللي مثل ما بيقولوا بيساعد للبشرة للترطيب للمرونة ونعم فيه عليه دراسات مثبتة أنه بيساعد بخفف من ظهور التجاعيد ما بيلغي التجاعيد أبدا كليا ولا بيرجع البشرة لحدا عمره 35 بيرجعها 25 أكيد ولكن بيخفف كتير من ظهور التجاعيد إذا الواحد أخذ الأغذية أو السبليمنتس اللي فيها كولاجين أو الأغذية اللي فيها كولاجين تبعها أكله الجسم ما بياخد الكولاجين لما بناخده مباشرة للوجه أكيد إذا نحن ناقص بغير مطاريح وبيفوت لما ناخده بالأكل فبيفوت على الدورة الدموية والمحلات اللي ناقص فيها بيترمم يعني إذا ناقص للمفاصل أو للعظم أو للبشرة بيترمم مش مجرد أنه أخذنا الكولاجين تاع البشرة يعني دغري بيساعد على البشرة هلا بالنسبة لنمو الشعر لا منه الأساس بنمو الشعر لا ما كتير بيساعد لأنه الشعر منه الكولاجين منه أساس بالشعر وبس في دراسات على الأظافر أنه نعم بيساعد منشان الهشاشة الأظافر سو بيساعد أنه ناخده إذا عنا ضعف بالضفير
12: تمام ست سارة شو الفرق بين الكولاجين باودر أو الحبوب أو حتى السائل وأي منهم الأحسن بيكون
11: الفرق أنه كيف تستخدمي أنت شو الأسهل لك تستخدمي الباودر بقلبه الأحماض الأمينية تاعت الكولاجين على شكل باودر منحطه بالماء مندوبه ومنقدر نستخدمه الباودر عادة الدوز تبعته أعلى اللي بحاجة لدوز 5 جرام صعب كتير ياخدها من الحبة ياخد كذا حبة بالنهار، 10 حبات بالنهار، حسب الدوز اللي الطبيب أو الاختصاصي وصف له إياه. البيل عادة 500 ميلي جرام تجي البيل الحبة، أما الباودر فيك تاخد سكوب بقلبة 5 جرامات مثلا. الليكويد بيكون مدوب، بس الليكويد هون الواحد بده يقرأ، لأنه قد يكون بقلبه سكر، قد يكون بقلبه فيتامينات تانية، قد يكون بقلبه يعني محتويات تانية بتساعد.
12: نعم.
10: طيب إذا الواحد ما بده يأخذ الكولاجين عبر الحبوب أو مثلا عبر الباودر، كتير منشوف فيديوهات على السوشيال ميديا، وحدة جايبت لك هالعظم الكبير ونازلة تكسير فيها وعم تستخرج منها قصص، وين موجود الكولاجين بالأكل؟ يعني بأي نوع أكل؟
11: هو طالما بالجسم موجود بالأنسجة الضامة وبالغضاريف، فمن الحيوانات بتلاقي من البقرة أو الغنم، يعني فينا ناخده من عظام البقر من عظام الغنم، ناخد ساعتها المصدر الأساسي منه. فإذا انغلت العظمة بطريقة طويلة لحتى تدوب هيدي النسيج اللي هو على العظمة، فساعتها بنقدر ناخده كسائل يعني بعد من الشوربة. وهيدا الأساسي. والجسم بيقدر يصنع الكولاجين إذا نحن أخذنا البروتين، يعني ما شرط ناخد العظمة، إذا أخذنا البروتين اللي نحن بحاجة له من اللحمة، دجاج، السمك أو البيض، المصادر كل مصادر البروتين، وناخد الأغذية مثل الفيتامين سي بشكل كافي، الزنك، الكبر النحاس اللي حكينا عنه قبل، نحن إذا أخذناه بشكل كافي بيقدر الجسم منه لحاله يصنع الكولاجين وما نكون بحاجة ناخده من مصدر.
12: موجود بالجيلو كمان، لأنه في ناس بتروح على الرجيم اللي هو بدها تاخد فيه كذا مرة بالنهار الجيلو، مظبوط هيك؟
11: الفيجن جيلو قصديك اللي هو نباتي ولا الحيواني؟ ممكن يكون في كولاجين، نعم، ولكن الكمية حتكون كتير قليلة.
12: أيوة.
11: لما تطلع يعني قد يكون في أقل من 500 ميلي جرام بكاسة الجيلو، فمنا مصدر مهم.
12: أيوة.
11: عرفتي علي؟
12: أيوة.
11: لما الواحد بده ياخده ليستفيد بده ياخد كمية أكبر إذا كان حدا موصف له إياه.
10: ولا طب النباتي أكيد، لكن على هالحالة ما بقلبوا كولاجين الجيلو النباتي؟
11: لا ما في كولاجين أكيد. أصلا حتى المصادر النباتية من البيلز، بعض الليكويدز بيقولوا فيجن كولاجين يعني من النبات، هيدا ما بيكون كولاجين، بيكون المواد اللي بتساعد على تصنيعه
10: أوكي، أول مرة بعرف المعلومة.
11: نعم، ما بيكون بقلبه بروتين.
12: الشيا سيدز
11: اللي هو الكولاجين،
12: حبوب الشيا،
11: هي مفيدة كتير، بس انه هي ما بقلبها كولاجين. هي بقلبها هيدا الجلي إفكت، بس هيدا منه كولاجين.
10: ست سارة، بدي اعترف لك بشغلة، بالزمانات انا رحت اخذت كولاجين، كنت اخده ليكويد يعني واشربه، لانه قالوا لي منيح للبشرة وهالخبريات، حسيت من بعد ما اخذته على فترة طويلة زاد وزني، هل فعلا الكولاجين بيزيد الوزن؟
11: كتير بيشنس صراحة بيقولوا لي انه من بعد الكولاجين زاد وزنه. هلأ هو ككولاجين بيلز او ليكويد، هن بالغالب البيشنس اللي عم يقولوا لي زاد وزنهم بيكون على الليكويد كولاجين. الليكويد مثل ما قلنا هو بقلبه كولاجين وبقلبه فيتامينات تانية وبقلبه سكر ومنكهات، ودايما بيشربوا كتير مي معه. هو الكولاجين ما مطلوب نحنا نشرب كتير مي بإفراط، عادي لما ياخد الواحد البيل أو الليكويد بيشرب كباية مي وخلص، مش بيصيروا بيشربوا بيفكروا أنه مطلوب يشربوا 3-4 كبايات لكل حبة. هو كبايه المي كافيه. انه الواحد بيكبر معدته اذا شرب كتير مي معه، واذا كان عم ياخذ المصدر الكولاجين اللي فيه سكريات بتتغير، يعني بيتغير الانتاج تبعه، بيتغير كميه الكالوريز اللي عم يفوتها على جسمه. بس هو ككولاجين بقلبه مثل البروتين العادي، يعني كل جرام 4 كالوريز، ما مطلوب يزيد الوزن.
12: عم يسالوكي ست سارة، هل بذور الكتان فيها كولاجين
11: كمان؟ لا، هو مصادر النباتية ما بتلاقي كولاجين بالمصادر.
12: بدنا نروح على المصادر الحيوانية لكم.
11: الحيوانية نعم.
10: طب هل بضر الكلى الكولاجين؟
11: إذا شخص سليم عم ياخد كولاجين ضمن الحدود المسموحة أكيد ما بيضر الكلى، فينا ناخد لأنه مثله مثل البروتين. دايماً مريض الكلى نحكي أنه مش مثل الشائع الأشخاص اللي عندها مرض بالكلى أنه بيمنعوا كلياً البروتين، لا هيدا مش مزبوط، مطلوب ياخدوا كمية بروتين. والكولاجين هو نوع من أنواع البروتين، سو إذا أخدوا مريض الكلى ضمن الحدود المطلوبة وشرب مي ضمن الحدود المطلوبة أكيد ما بيأذي إن شاء الله.
10: طيب ست سارة، هل مين ما كان في يروح ياخد كولاجين من راسه؟ شو هي الجرعة اللي بتنصحي فيها أنه ياخدوها يوميا؟
11: هلأ الجرعات حسب حاجة الجسم، البل بتلاقي فيها 0.5 جرام يعني 500 ملي جرام. في أشخاص الاختصاصي بيوصفها أو الطبيب بيوصفها كرمال المفاصل، وجع المفاصل أو المفاصل اللي هي ضعيفة، سو بياخد ساعتها 5 جرام، سو بدي ياخد ساعتها 10 حبات، أو بياخد الباودر اللي هي سكوب الباودر، سو حسب كل واحد لشو عم ياخد. الدراسات انعملت على أنواع مختلفة من الكولاجين وعلى دوزات مختلفة، ومثل ما قلت لك كل نوع كولاجين له تأثير على منطقة معينة بالجسم، يعني هو النوع الكولاجين بيأثر والدوز اللي هي واصف لك إياها الاختصاصي حسب أنت لشو عم تاخدها.
12: تمام.
11: فبالإجمال اللي عم ياخدوا الكولاجين للبشرة عم ياخدوا تقريبا 5 جرامات.
12: بدقيقة ست سارة، لأنه انتهت فقرتنا، كيف فينا نحافظ على الكولاجين بجسمنا؟
11: أكيد إذا بدنا نحافظ على الكولاجين بدنا ناخد كتير انتباه. إذا عم نحكي عن البشرة ما نتعرض كتير للشمس لأنه بتسرع بالشيخوخة وبتسرع بتكسير الكولاجين. ما ندخن أبدا لأنه أكيد التدخين بيعمل تدهور لصحة الجلد والجسم والوجه كتير بيتعب. أكيد ما ياكل كتير سكر لأنه بيعمل جلايكيشن يعني بيلزق السكر على البروتينات وخاصة على الكولاجين فبينتزع شكل البشرة إذا أكلنا كثير سكر. وأكيد بدنا نحتمي من أشعة الشمس.
12: تمام.
11: نستعمل الواقي الشمسي.
10: بحس بعض المدخنين بس سمعوا هذه الخبرية حيوقفوا كولاجين مش حيوقفوا تدخين. شكرا لك أستاذ سارة الرفاعي اختصاصية التغذية، معلومات مهمة جدا عطيتينا إياها، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معك.
11: إن شاء الله. أهلا وسهلا.
7: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
8: إيه الصحة ما عادت مثل أول.
9: ديروا بالكون على صحتكم.
3: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية
2: Global University gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني، شركة السماك.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
2: رجعنا. وضعت الشريعة الإسلامية أسس آداب العلاقة بين الزوجين بهدف حماية بيت الزوجية من الانهيار، وليبقى هذا البيت سعيدا ثابت الدعائم قوي البنيان متماسكا عائليا بوجه الضغوط الحياتية المتغيرة. وفي هذا الموضوع نبقى مع محاضرة جامعة نافعة لسماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى، فلنستمع إليه مخلصين النية لله عز وجل.
3: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه

ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع معاذ بن جبل من بلاد الشام ورد أنه سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هو معاذ بن جبل قال يا رسول الله إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم فأنت أولى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحقوق في الشريعة منها ما هو حق الله تعالى ومنها ما هو حق العباد. حق الله تعالى الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذا حق الله عز وجل. وأعظم حقوق الله علينا توحيده تعالى وعدم الإشراك به شيئا، كما أن أكبر الذنوب عند الله تعالى الكفر بأنواعه والشرك نوع من أنواعه. لكن حق العباد منه حق الأم والأب، حق الوالدين على أبنائهما، حق الزوجة على زوجها، حق الزوج على زوجته، حق الأولاد على أبيهم. هذه تسمى من حقوق العباد. وكذلك من أخذ من إنسان مؤمن مالا من غير طيب نفس منه يكون أخذ حق غيره. وكذلك لو اغتصب بيتا فسكنه يكون أكل حق غيره. وكذلك لو اتهم إنسانا في وجهه بقوله يا زان وهو عفيف، يا ابن الزانية وهي عفيفة، هنا أيضا يكون قد انتقص مسلما في حقه، صار له عليه حق. وقد قال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه لمعاذ بن جبل لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا أحبتي الكرام بيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عظم حق الزوج على زوجته. فأما حق الزوج على زوجته ألا تخشن الكلام في وجهه
وجهه ألا تدخل بيته من لا يرضى بدون إذنه، ألا تتصرف في ماله ومتاعه من غير إذنه ولا رضاه، إن من طعام أو ثياب أو بقية أثاث البيت، ليس لها أن توزع من ماله بدون إذنه ولا رضاه. وإذا دعاها إلى ما أحل الله له منها، ليس لها أن تمتنع من غير عذر شرعي. حق الزوجة على زوجها النفقة والسكنة، أن يسكنها إن هي طلبت مسكنا شرعيا مستقلا عن أهله أو غير أهله، كأن كان لها ضرا. لا تلزم الزوجة على مساكنة أهل الزوج، ولئن رضي فهذا من باب الإحسان، فبها ونعمة هذا حسن. ثم من حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، أما لو تركها

0: لها أن تمتنع حتى يهيئ لها السكنى، ولو عقد عليها ما لم يهيئ لها بيتا مستقلا لا تلزم أن تلبي طلبه، بل هي تحت ولاية وليها سواء كان أباها أو غيره، خلافا لما يفعله بعض الخاطبين من أنه يتحكم بها بعد العقد لمجرد العقد ولم يكن قد أعد لها المسكن الشرعية ولم يهيئ لها النفقة ولا الكسوة، هي تحت ولاية أبيها مثلا، أما هو يستأذنه بإخراجها بالخروج معها، يستأذنه حتى إن زكاة الفطرة للزوجة غير المدخول بها فقط، عقد عليها من غير دخول ولم يهيئ لها بيتا ولم يدعها إلى بيته بعد، زكاة فطرتها على نفسها إن كان لها مال، على نفسها ليس على زوجها لأنها لم تسلم نفسها له بعد، وليس على أبيها لأنها بالغة راشدة. ثم من حقوق الأولاد على أبيهم إضافة إلى السكنى والطعام والملبس الذي اكتفى به أكثر الآباء، أن يعلمهم وهم أبناء سبع ضروريات علم الدين، لكن أكثر الآباء يهتمون بمفاخر الثياب ومفاخر الطعام والشراب، ولا يهتمون يا أسفا بتعليم أولادهم ضروريات علم الدين. هذا الأب يكون قد قصر في حق أولاده عليه. والصحابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ في الرابعة قال: ثم أبوك. ليس لأحد أن يفهم من هذا الحديث أنه له أن يتواطأ مع أمه لمعاكسة أبيه، وليس له العكس، ليس له أن يتواطأ مع أبيه لمعاكسة أمه وإزعاجها. فليعلم أن الله تعالى يقول: فلا تقل لهما أف. كيف بعض الولاد يقول: حل عني يا؟ هذا حرام من الكبائر، لأنه يكون كسر قلب أمه بهذه الكلمة وكسر قلب أبيه بهذه الكلمة. حينئذ إذا أخل بحق العبد ماذا يفعل؟ وإذا أخل بحق الرب ماذا يفعل؟ من أخل بحق الرب كأن فوت صلاة عن وقتها، أو لم يدفع زكاة وقد وجبت عليه ومضى عليه عام وعامان وثلاثة أعوام، وتجارته يقلبها وربحه يزداد وقد فاض على النصاب بكثير، لكنه بخيل شحيح لا يدفع الزكاة، هنا هذا المقصر في حق ربه عليه القضاء، كما أن الصلاة الفائتة تقضى، وكما أن صيام رمضان الذي أفطر فيه بلا عذر وهو ليس عجوزا هرما يقضي، كذلك الزكاة لا يكفي أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله، ما بقى نعيدها، عليه قضاء السنين التي لم يكن يدفع فيها الزكاة، وكانت الزكاة قد وجبت عليه، هذا حق الله يدفع الزكاة، يقوم بقضاء الصلوات، يقوم بقضاء صيام رمضان الفائت. ولما كان مقصرا لتركه الصلاة أو لإفطاره في رمضان، عليه أن يندم بقلبه، بده يستشعر بالندم عن العمل اللي عمله، فوت صلاة عن وقتها، كما لو استيقظ صباحا وللبرد الشديد لم يقم لصلاة الفجر عمدا، فوتها عن وقتها لما بعد طلوع الشمس، عمدا فوتها عن وقتها لما بعد طلوع الشمس، سواء كان يشعر بالبرد الشديد وطلب الدفء في معصية الله، أو كان جنبا، أو كانت حائضا ثم صار وقت النقاء وبقي من صلاة الفجر 10 دقائق ربع ساعة، لكنه أو لكنها بسبب التكاسل لم يقم للغسل الواجب، فوت صلاة الصبح إلى ما بعد طلوع الشمس، فهذه كبيرة. هنا ماذا يفعل وقد قصر في حق الله؟ هنا عليه قضاء الصلاة، وأن يعزم في قلبه أنه لن يعود إلى تفويت الصلاة عن وقتها من غير عذر، وأن يستشعر بالندم في قلبه. هذا بالنسبة لمن قصر في حق من حقوق الله تعالى. لكن بعض الناس يريد أن يطيب خاطر الذي آذاه ببوسه بس، أو يطيب خاطر أمه أو خاطر أبيه إنه ما بعيدها، فلو كان الولد بالغا ما تمت التوبة هكذا حينما يعصي، بل لا بد من أن يستشعر في قلبه بالندم، وأن يعزم أنه لن يعود إلى مثل تلك الفعلة التي فيها إيذاء لأمه أو أبيه، وأن يقلع عنها، وأن يستسمح الذي آذاه. صاروا 4. لذلك قال الفقهاء: وإن كانت التبعة حقا لآدمي قضاه أو استرضاه، فإن كانت التبعة حقا لآدمي، كما لو أنه إنسان استعار سيارة إنسان آخر بدون إذنه ولا رضا، أم رجع له إياها وأعطاه المفاتيح بس، إعماله لها بدون إذنه ولا رضا حرام، صرف البنزين منها نقصته من القيمة حرام، يغرم، لابد أن يستسمح منهم من يزعم التوبة وأنه صار من رواد المساجد وممن يترددون لمناسك الحج والعمرة كل عام، لكن من المال المسروق، هذه ليست توبة. فلما قال الفقهاء قضاه أو استرضاه، المال المسروق اللي معك بدك ترده لأصحابه، لو كان مسطرة مدرسة ولا محايد رصاص ولا قلم رصاص، ترد الشيء المغتصب أو المسروق إلى صاحبه وتستسمحه. ثم حق الأم على ولدها الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على الرجل أمه. ليس معناه أن يسترضي أمه وأن يلبي جميع طلباتها بما فيه إيذاء لزوجته، بعض الأزواج يقول أنا بين شقوفين شو بدي أعمل؟ ويلي أمي ويلي زوجتي. بصير بيضرب زوجته، بصير بيقشطها من أموالها، يأخذ من ذهبها بدون إذنها، بصير يكلمها كلاما خشنا إن لم نقل بالشتم والسباب والضرب بتحريك أمه التي تكون مفتاحا للشر والعياذ بالله تعالى. والعكس أيضا، من الزوجات من تكون شريرة ويكون شرها مستطيرا، لا تكتفي بالابتعاد عنها، خير لك الإحسان إليها، لا تريدين الإحسان إليها، كفي أذاك عنها. أما أن تحرك الزوجة لإيذاء أمه، وإلا بتطرب البيت عليه، بتنكد العيش عليه، ما بتخلي نهاره إلا أسود، ما بتخلي ليله إلا مظلم، وقد يبكي من شدة ظلمها. شو بيقول؟ شو بدي أعمل أنا بين شقوفين؟ لا، إياك أن تخلط بين حق الأم وحق الزوجة. حق الأم شيء وحق الزوجة شيء. أما أن تظلم هذه لإرضاء هذه، أو أن تظلم تلك لإرضاء هذه، هذا لا يجوز، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لمعاذ بن جبل لا تفعل، لما جاء من بلاد الشام وسجد لرسول الله سجود تحية واحترام، قال له لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ليس معنى ذلك أن يعامل الزوج زوجته أمه، قليلة الفهم، قليلة الذوق، قليلة الأدب، يشتمها ويسبها بل ويضربها بل ويشتم أباها وأمها وأهلها والساعة التي تزوجها فيها كرمال طبخة بعدما استوت. نحن مأمورون بمعاشرتهن بالمعروف وهن بالإحسان إلى الأزواج، فهنيئاً لمن تعلم الشرع والتزم. ومن الإساءة التي تفعلها بعض الزوجات خروجهن من بيت الزوج بدون إذنه ولا رضاه، هذا شرعا يسمى نشوزا. أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بدون إذنه ولا رضاه فهي ناشزة، سقطت نفقتها. أكثر النسوان بيعملوا العكس، تفتح معركة ما لم تلبى جميع طلباتها مما هو فوق الواجب فوق الضروري. هذا من سوء الأدب، وهذا سببه الجهل في الدين. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضي عليهم الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، طبيخ ما فيه، إن هو إلا الأسودان التمر والماء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القناعة. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا في بحبوحة كما هو حال أكثر الناس الأغلبية الساحقة اليوم، وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوقد في بيتهم نار للطبيخ، يعني ما في طبيخ، إن هو إلا التمر والماء. أي بيت في بلادنا اليوم لا يوقد فيه يوميا النار؟ فضلا عن الطبيخ، لبقية الحلوى والمشروبات من بن وشاي وغير ذلك. فإذا فليحمد الواحد منا ربه على عظيم نعمه، فإنه ورد في الحديث أنه يقال للمرء يوم القيامة: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ أليس الله تعالى قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ بلى، هذا النعيم الذي أعطانا الله إياه حق الله علينا أن نشكره على عظيم نعمه، وما شكرنا لربنا إلا بأن نطيعه لا أن نعصيه، وما شكرنا لربنا يكتفى به باللسان، وبيده يبطش وبيده يسرق وبلسانه يشتم ويسب ويلعن في غير وجه شرعي، وبطنه يملأه بالطعام المسروق والشراب الحرام، ثم إذا ما شاكته شوكة يقول بعضهم: يا الله شو عم نعمل لك؟ حق ربنا علينا أن نعبده لا أن نكفره، أن نطيعه لا أن نعصيه. فهؤلاء الزوجات اللواتي يعصين الإله في طلبهن ما فوق الحق الواجب من النفقة والسكنى والكسوة، من النفقة والسكنى والكسوة، لا يجوز لها أن تسبه، لا يجوز لها أن تؤذيه لمجرد أنه لم يلبي طلبها ليلة عرس أختها في ثياب جديدة أو نوع من الملبوسات جديد، أو في أن تحمل معها هدية وهو لا يستطيع ولا يقوى على هذه الكلف. الحق الشرعي في دار العمل كل منا ليحافظ عليه، حق ولدك عليك حافظ عليه، حق والديك عليك حافظ عليه، حق زوجتك عليك حافظ عليه، حق زوجك عليك حافظي عليه، حق الجيران حافظ عليه، وهكذا. ثم إن الزوجة مطالبة بالالتزام بكلام زوجها فيما لا معصية فيه، فلئن جلب لها إلى بيته من يعاقر الخمرة معه، قومي حضري لنا، لا يجوز لها أن تقدم الخمرة للضيوف، لا يجوز لها أن تطيع زوجها في معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذا الولد لا يجوز له أن يساعد أباه في بيع الخمر، ولا في نقلها ولا في تقديمها للضيوف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالزوجة أحيانا لأنها لم تحصل على رغبتها من زوجها في البحبوحة، الضبط بتيابها بتهرب عند أمها، هي ناشزة، وأحيانا حينما يقول لها: حل عني يا بنت الله والعياذ بالله تعالى، أو غير ذلك من ألفاظ الكفر، بتضم قاضي بالبيت، تساكنه بالحرام، يعاشرها بالزنا طلبا للبحبوحة، لأنها لو تركت هذا الرجل وعادت إلى بيت أهلها متوسطي الحال أو الفقراء لا تعود من ذوات الأموال الكثيرة في يدها، فتؤثر الدنيا على الآخرة، وتبقى تعاشره ويعاشرها بالحرام، ولا عقد بينهما لأنه فسد العقد حينما تلفظ هو بالكفر، بينما لو قالت له أريد ثوبا جديدا لخطبة أختي فلم يلبي طلبها تزعل وبتمشي بتظهر على طول، وليس لها ذلك. وحينما يجب عليها مفارقته لا تفعل، حينما يجب عليها مفارقته لا تفعل. ما هذا؟ هذا سببه تعلق القلب بالدنيا، نسأل الله تعالى السلامة من ذلك. ثم إن من الأزواج من إذا أراد أن يمزح يمزح بالطلاق، من إذا أراد أن يمزح ببيعه أو شرائه أو أن يحلف يحلف بالطلاق، وكثيرا ما يكون حالفهم كاذبا، يقول للمشتري والله ما بتوفي معي إلا أن بيعك إياها ب5000 ليرة، أني شاريها ب4900، كيف بدي بيعك بأقل من ذلك؟ يقول ولو توصى بدنا نشتري منك كثير، يقول له علي الطلاق أني شاريها ب4900 ليرة، وهو يكون قد اشتراها بأقل فيقع الطلاق. وهذا كثير كثير في الأسواق، أحيانا يطلق الواحد منهم زوجته 3-4 مرات، 10 مرات، 20 مرة في النهار، ثم يذهب إلى البيت للأكل والشرب والنوم ويعاشرها بالحرام. من الزوجات من تسمع زوجها أنه طلقها بالثلاث، أما لو كان بالدكان ما سمع ليس عليها معصية، لكن أحيانا في البيت هي تعاكسه وهو يعاكسها. أيتها الزوجة قومي بنا نزور أمي، قومي بنا نزور فلانا، لا ما بدي، لا ما بدي، لا ما بدي، فيغضب فيقول علي الطلاق منك بالثلاثة إذا ما بتقومي هلا وتمشي معي. بتقول له مني رايحة ومني رايحة ومني رايحة وما بتروح، فماذا يحصل؟ يقع الطلاق، يقع الطلاق الثلاث. والطلاق بالثلاث في مجلس واحد هو طلاق بالثلاث، هذا عند أهل الحق لا تذهب، فيقع الطلاق فيخرج هو فيعود فيساكنها فيعود فيعاشرها بالزنا، هي بتطنش وهو مطنش واتنينتهم ما بيستفتوا الشرع ولا بيسألوا بالدين. هل هذه حياتنا التي لها خلقنا الله تعالى وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. كثير من الأزواج والزوجات يسكرون في النعيم، فلا يعود الواحد منهم يسأل هل انفسخ العقد أم لم ينفسخ، بسبب أنها سبت الدين لابنها أو سبت الرب لولدها أو بسبب أنه مزح معها والله إذا ما بتقومي تجيبي الكويات أنت طالقة بالثلاثة، وهي عم تمزح معه لا بتقوم تجيب الكويات ولا بتلبيه، فيقع الطلاق بالثلاث ويحصل فيما بعد المعاشرة بالحرام. بإجماع المسلمين الطلاق بالثلاث في مجلس واحد ثلاث. ما معنى هذا الكلام؟ من قال لزوجته انت طالقة بالثلاثة، ما بنسأله شو قصدك، ما بنسأله شو نيتك، انحسب عليه 3 طلقات وانتهى، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والزوج الثاني الذي يسمى المحلل لا يكتفى أن يكون العقد على الورق، بل لا بد من أن يطأها ولو لم يحصل إنزال. فأما العقد الثاني فلو قيل له زوجتك ابنتي ليومين هذا الزواج المؤقت باطل. الزواج المؤقت باطل، لا يجوز هذا الزواج بظنهم لتحل للأول، لتعود للأول. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هؤلاء الناس الذين استسهلوا الطلاق بالثلاث، كل يوم 3-4 مرات، استصعبوا قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. عجيب غريب، هؤلاء هان عليهم أمر الطلاق ولا يريدون أن يلتزموا أحكامه. عجب أمر هؤلاء، أعجب لأمر هؤلاء الذين يسعون إلى الطلاق بالثلاث وبالثلاثين وبالثلاثمائة ولا يريدون أن يلتزموا أحكامه. هو لو طلق امرأته بالثلاث 3 مرات طلقت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، توفي عدة من الأول، تزوج بالثاني، لما يطلقها الثاني بعد 2-3-4-40 سنة يمكن ما يطلقها، توفي عدة من الثاني ثم تعود للأول. أما أن يقال لرجل ثان زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 3000 دولار، هديك بيقول له قبلت زواجها، ثم تاني يوم بيقول له طالق، ثم رابع يوم ترجع للأول، لا هذا لا يجوز. لا بد من أن يطأها. ولا يصح الزواج المؤقت وهو أن يقول وليها للخاطب الثاني زوجتك ابنتي أو أختي، حسب ما يكون وليها، قد يكون الولي أبا، قد يكون الولي أخا. لا يجوز أن يقول زوجتك أختي على 2 أيام أو على 3 أيام أو على 3 أشهر، هذا لا يصح في دين الله تعالى. هذا بالإجماع الزواج المؤقت باطل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل بسر سورة الفاتحة.
1: في موضوع آداب العلاقة بين الزوجين وحكم الشرع فيها، كنا مع إحدى محاضرات سماحة الشيخ الراحل الشهيد نزار حلبي عليه رحمة الله تعالى.

0: الجنة دار السلام.
1: قال تعالى في وصف نعيم الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. صدق الله العظيم.
0: هذه الآية تدل على أن نعيم الجنة هو بالروح والجسد، وليس نعيما معنويا ولا بالروح فقط.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها.
0: ثم قال عليه الصلاة والسلام: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرب، وقصر مشيد، أي قصور مرتفعة عالية.
1: فالخيمة الواحدة في الجنة خلقها الله من لؤلؤة واحدة طولها في السماء 60 ميلا.
0: ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة. رواه ابن حبان.
1: وذلك لأنه لا يوجد في الجنة أعزب، وكل من دخل الجنة من الرجال له من الحور العين أزواج،
0: وليس في الجنة قذارة ولا نجاسة، حتى الخمر التي فيها لا تسكر، وإنما هي لذة للشاربين.
1: وقلوب أهل الجنة كلهم كقلب رجل واحد، لا تباغض ولا تحاسد بينهم، كل وقتهم يقضونه في لذة ومتعة وسرور.
0: ليس هناك نوم، لأنهم لا يشعرون بتعب فكري ولا بتعب جسماني. ملأ الله نفوسهم سرورا فلا يجد النوم مجالا إليهم.
1: اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتفاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التفاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل هاه هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على فضائل الأعمال وحثنا على التمسك بالأحكام الشرعية من الوجوب والندب وترك ما بين حكمه في الشرع أنه حرام أو مكروه أو خلاف الأولى. وهنا يحسن أن أتكلم عن خصال حري بك أخي المؤمن ألا تتركها وأن تلازمها حتى الموت، فإنك إن مت على ذلك دخلت الجنة. في أيامنا هذه كثر عكس هذه الخصال، يعني التمسك بعكس هذه الخصال التي سأتكلم عنها، وانتشر ضدها، وهذا على خلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمن أراد النجاة في الآخرة عليه أن يسلك مسالك النجاة، وعليه أن يسلك سبل النجاة. والنجاة لها أسباب، عليك أن تطرق أبوابها كلها. أولا، لابد للنجاة من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد منه ليكون الإنسان ناجيا. وبدون الإيمان بالله ورسوله لا ينجو الإنسان في الآخرة، لا نجاة في الآخرة، لا يدخل الجنة، ولا يجوز الصراط، ولا تثقل موازينه في الميزان، ولا ينال شفاعة، ولا يرضى عنه الشفعاء، ولا يشفع له شافع بالمرة، لأنه ليس على الإيمان. فإذا الشرط الأول للنجاة هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه مهم، لا يجوز أن يسوي الإنسان بين الإسلام وغيره من الأديان، إنما هو دين واحد عند الله مقبول هو الإسلام، هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده وأمرهم باتباعه ونهاهم عن تركه وجعل كل ما سواه باطل. يقول ربنا في القرآن الكريم: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالمعجزات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهنا ليس معنى حقا علينا نصر المؤمنين أنه يجب على الله شيء، الله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء من عباده من غير وجوب عليه، الله لا يجب عليه شيء، الذي يجب عليه هو من له آمر وناهي، أما الله سبحانه فلا آمر ولا ناهي له. وهنا يحسن أن نذكر حديثا فيه خصال جميلة، من لازمها واعتنى بأدائها ومات على ذلك له جزاء عند الله، له ثواب عند الله، له كرامة من الله. فلنستمع إلى هذه الأمور. وهذا حديث رواه الطبراني وأحمد وغيره عن معاذ بن جبل أو عن عائشة على حسب الرواية، أو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع: ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. معناه له ثواب من الله، الله وعده أن يدخله الجنة.
رجل خرج مجاهدا فإن مات في وجهه في طريقه كان ضامنا على الله، ورجل تبع جنازة. والآن كثر فينا التخلص من مثل هذه العادات، كثر فينا الابتعاد عن هذه العادة الحسنة. كثير منا بالشتوية بيقول هلأ شتاء بدي روح أتبع الجنازة، خلاص بدي قلن بعزيهم أو بروح لعندهم بالعزة، ولكن لا يتبع الجنازة. وآخر يقول هلأ صيف وشوب وشمس، وين بدي روح هلأ على الجنازة؟ خلص برجع بروح بعزيهم. فبتلاقي أوقات تجد في بعض الأحيان الجنازة معها عدد قليل، مع أنه كان شخص عنده معارف عنده ناس، بس الناس صارت بالغالب تجتنب مثل هذه الأمور. سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يصلي على الجنازة، ولكنه في أول أمره ما كان يتبع الجنازة، تجي الجنازة يصلي عليها ولكنه لا يتبعها إلى الدفن. فسمع حديثا أن من صلى على الجنازة ثم تبعها كان له قيراطين من الحسنات. قيراطين يعني جبلين. فأمسك بالتراب لما سمع الحديث، فأمسك بالتراب وحثاه على رأسه وقال: كم فوتنا على أنفسنا من قراريط، قديش ضيعت من جبال الحسنات لأني ما كنت أتبع الجنائز. بعد ذلك صار يتبع الجنازة. هذا كلام للرجال، حري بك أيها الرجل أن تتبع جنازة أخيك. من حق المسلم على المسلم أنه إذا مات أن يتبعه، لا أن يتركه، لا أن يترك أهله وحدهم من دون من يؤنسهم، من يشاركهم في العزاء، من يكون بقربهم يقف بجانبهم. هذا بزماننا قل كتير. البعض ماذا يقول؟ وليس فرضا، وكأنه لا يفعل إلا الفرض، أو وكأنه ضمن أن يفعل كل الفرائض، أو كأنه لا يحتاج إلى ثواب السنن. يقول لك هذا فرض، هذا ليس فرضا، هذا ليس فرضا. المهم أنه يكون الأمر فرض، هذا الأصل عند البعض. تصلي السنة، يقول لك هذا ليس فرضا. نعم ليس فرضا صحيح، ولا نحث الناس عليها بتكذيب الشرع بأن نقول كما يقول بعضهم: من لم يصلي السنة يأتي يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم. هذا باطل مردود، ليس صحيحا، لم يثبت، بل هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما قال ذلك. نعم، ولكننا لا نثبط الناس عن السنة، بل نحثهم على السنة. وأيضا بنفس الوقت ما بنقول عنها فرض أو برتبة الفرض، لا، لو الإنسان لم يصلي السنة لا يؤاخذ في الآخرة، ولكن فوت على نفسه كثيرا وهو بحاجة إلى الحسنات يوم القيامة. ورجل تبع جنازة فإن مات في وجهه في طريقه كان ضامنا على الله، ورجل عاد مريضا فإن مات في وجهه، الخصلة الثالثة، كان ضامنا على الله. وكثير منا هلأ بطل يزور المرضى، ما عاد يزور المرضى. ليش ما عم بتزور المرضى؟ بيقول لك مشغول ما في وقت، وفي الحقيقة قد يجد وقتا ولكن ما عنده همة لذلك، أو أحيانا
يخاف من أن يصيبه مرض إذا ذهب إلى المستشفى أو إذا زار مريضا، يخاف فلا يزور المريض. ينبغي لك أخي المؤمن أن تتوكل على الله وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإذا ربك شاء لألك أن تصاب فلا بد أن تصاب. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه والسيدة عائشة أيضا ابنته كانا شديدي التوكل على الله، حتى أنه كانت عائشة تجالس جاريتها التي أصيبت بالجذام. جذام هو مرض يصيب الجلد، يتهرأ منه الجلد واللحم ويخرج منه ريح قبيح، يعني منظر لا يميل إليه الناس. كانت تجالسها وكان أبو بكر يأكل مع المجذوم في قصعة واحدة، يأكل هو بنفس الصحن. نحن وين من هول؟ يكون واحد أحيانا مقرب يكون عنده زكام، تلاقي واحد يأنف من زيارته، يقول لك لا لا لا ما بدي زوره، هذا لا مرشح معه قريب معه كذا. وغير ذلك مما رأيتم حتى في أيام كورونا من المبالغة في الاحتياطات، من المبالغة في الخوف والهلع. بعض الناس ما عاد يزور والده ولا والدته، بعض الناس لم يحضر جنازة أبيه ولا أمه، مات أبوه لم يحضر جنازته، ما قبل يروح يحضر الجنازة. شخص بي وأمه حاطين لهم مكانات من ضيق التنفس، ما قبل أنه يروح يزور أمه وبي أو يشوفهم، كان صار لهم نحو 20 يوم ما شايفينه وحاطين لهم مكانات، ما قبل أنه يروح يشوفهم. هذا كمان صار بأيامنا أمر منتشر. سبحان الله، شفنا ناس كانوا يروحوا يزوروا المرضى بكورونا وما صار لهم شيء، وناس أخذوا الاحتياطات، ناس من أقربائنا يعني عائلاتنا أصدقائنا. يعني في واحد أذكر أنه كان ما يصافح حدا، كمامة وهيك يوقف بعيد، يوقفوا بعيد ما حدا يقرب. أصيب بواحدة شديدة جدا مع أنه كان أخذ كل الاحتياطات اللي هي يعني التي طلبت من الناس. وامرأة أخرى كانت تعود للمرضى اللي معهم كورونا وتزورهم بالوقت اللي ما حدا عم يزورهم بالمرة، تروح تطبخ لهم، تساوي لهم أمورهم، تنظف لهم البيت، تساعدهم يعني باب القرابة والرحم. يعني كل شيء في كورونا بالعائلة زارتهم، ما أصيبت بالمرة. سبحان الله العظيم، يعني هذا دليل على أن المرض ليس هو الذي يوجد نفسه، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء في من يشاء. نحن بأيام ذي الحجة نذكر قصة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع سيدنا إسماعيل، حيث أمره الله بذبح ولده إسماعيل الذي لم يكن نبيا بعد، كان فتى ولم يكن إسماعيل من أهل المعصية بل من أهل التقوى، من أهل الصلاح. سيدنا إبراهيم نفذ الأمر، أراد، هم بتنفيذ الأمر، قصد تنفيذ الأمر، باشر تنفيذ الأمر، أمر السكين على عنق إسماعيل ولكنها لم تقطع.
كأنها اليد تمر على اليد. اليد إذا مرت على اليد هل تذبح؟ كأنها لحم ما كأنها حديد، ما عادت تقطع. قال يا أبت اطعم بها طعنا، صار يطعن بها تفر السكين، يعني تميل عن الموضع الذي يريد أن يطعن به، ما عادت تدخل في العنق، يدخلها لا تدخل. ثم فدي بكبش من الجنة، وهذه السكين ما قطعت، لأن الله خالق الأسباب والمسببات، خالق السبب اللي هو السكين والمسبب عنه اللي هو القطع، وكذا النار وما يسبب عنها وهو الاحتراق، وكذلك الماء والري، كل ذلك بخلق الله. لا الطبيعة تخلق، ولا الماء تخلق، ولا النار تخلق، ولا السكين تخلق. الصنف الرابع الذي تكلم عنه الرسول: ورجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى مسجد لصلاته، فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله. ورجل أتى إماما لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره، فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله. ورجل قعد في بيته لا يغتاب مسلما، ولا يجر إليه سخطا، ولا ينقمه، فسلم الناس منه وسلم من الناس، فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله. يعني شوف الحديث، انك تقعد ببيتك وما تحكي على حدا وتغتاب حدا وما تجر ضرر على مسلم، ولا تجر ضررا إليه، ولا تفعل ما يسخط الله عز وجل، ولا يلحقك تبعة من مسلم، وسلم الناس منك، وكانت عزلة خير، فهذا الإنسان على خير عظيم. بهالوقت اللي كتير من الناس عم توقع بأعراض بعض، وعم تغتاب بعض، وعم تاكل بعض، حجم الحرام اللي انتشر بزماننا، لو كان في زماننا عالم مثل غزالي ومثل السيوطي ومثل ابن حجر ومثل النووي، هولي ماتوا من 500 و600 و700 سنة، لو كان في بزماننا أئمة السلف مثل الجنيد ومثل مثل السري السقطي وغيرهم، بنسمع عنهم قديش كانوا ملتزمين، قديش كانوا يخافون الله، يمكن لو كانوا بزماننا، من كتر ما عم نشوف وكتر ما منتشر الحرام، يمكن كانوا قعدوا براس جبل وما عادوا نزلوا يخالطوا الناس. نعم، في كثير من الأحيان بهيدا الزمان العزلة أحسن من مجالسة أغلب الناس. في ناس بتزعل ليش ما بتجي، ليش ما بتطل، ليش ما بتقعد معنا، بيحكوا مع البعض يعني هيك، ليش ما بتجالسنا، ليش ما. العلماء قالوا إذا بدك تخالط الناس إما للتعلم أو تعليم أو نصيحة، يعني تعلم وتعليم وإنك تنفع الناس بشي، غير هيك ما تقعد. بزماننا يمكن كان شددوا على هذه القواعد أكثر وأكثر لانتشار المحرمات. شوفوا الغيبة قد انتشرت بين الناس، يكاد لا يخلو بيت، يكاد لا يخلو بيت أو مجلس بكثير من النواحي إلا وفيهن غيبة، من دون ما نحس، من دون ما نشعر، يعني من دون ما ننتبه، من دون ما ننتبه إنه نحن عم نوقع بالغيبة، فلان كذا، فلانة كذا، شو نكون عم نعمل هيك، عم تتسجل علينا الذنوب. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
لكل حدا عم يسمعني، يمكن أختنا هلأ عم تسمعني بالبيت، أخونا عم يسمعني بالسيارة، أو فلان يسمعني خارج لبنان عبر الموقع، بدي منك طلب اليوم لوجه الله تعالى، وأسأل الله أن تكون نصيحتي هذه لوجه الله تعالى. اليوم ما تغتاب مسلم، ما تذكر مسلم بسوء في غيبته، يعني بما لا يرضى أن يتكلم الناس عنه بذلك. ما تحكي عن حدا اليوم، مش معنى كلامي أنه بكرة أحكي، لا، اليوم ما تحكي. أي حدا بيجي بيقول لك فلان أو فلانة، قول أنا ألتزم طاعة ربي، لا أريد أن أغتاب أحدا من المسلمين، ويوم زيد عليه يوم ويوم زيد عليه يوم، حتى تلاقي حالك صرت بعد أيام تركت هذه العادة الخبيثة، العادة اللي هي عادة الغيبة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه الله الغيبة التي فيها ذكر لمسلم في غيبته وهو لا يشعر، شبهها بالذي يأكل لحم أخيه وهو ميت، في أن هذا لا يشعر وهذا لا يشعر، لا يشعر هذا بالانتهاك الذي يحصل له وهو ميت، كذلك ذاك الذي لا يشعر بالانتهاك الذي يحصل له وهو حي. انتبه. ولا يغتب بعضكم بعضا، أحيانا الغيبة توصل للكبائر. كيف؟ بيحكي عن واحد من المسلمين بغيبة، ولكن إلى درجة الاستطالة في عرضه، يعني اليوم بيحكي عنه وبعد شوي بيحكي عنه، بالمجلس الفلاني بيحكي عنه، وبكرة بيحكي عنه، وهون بيحكي عنه، وهون بيحكي عنه، ويوم واثنين وشهر واثنين، تمر الأيام وهو عم يغتاب في كل مجلس. استمع لما يقوله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في التحذير من الاستطالة في عرض أخيك المسلم: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، يعني هذا ذنبه كأشد الربا، والربا ذنب من الكبائر، يعني استطالة الرجل في عرض أخيه من الكبائر. انتبه لمثل ذلك، ارجع إلى عادتك وعادة آبائك وأجدادك في عيادة المرضى، فإن مت وأنت في عيادة المريض دخلت الجنة، وامشي في الجنازة، اتبع الجنازة، فإن مت في طريقك ضمنت الجنة، أنت من أهل الجنة. وإذا قعدت ببيتك ما تحكي على حدا من المسلمين، ما تغتاب حدا من المسلمين، ما تجر مصيبة إلى مسلم، لا تسخط الله تعالى عليك، كف شرك عن المسلمين، انتبه لأداء الواجبات واجتناب المحرمات ولو كنت في بيتك وحدك. في ناس بيقعدوا ببيوتهم صحيح، ولكن بيضيعوا الواجبات، بيقطعوا الأرحام، بيضيع النفقة الواجبة، بيضيع الصلوات، بيقضيها على المحرمات والمنكرات. لا، مش هيك المراد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المراد أنه يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، لا يضر الناس، لا يؤذي الناس،
ولربما تكون خلوته للفكر والذكر، للفكر التفكر بمخلوقات الله، لربما للتأليف، لربما للكتابة، لربما للنصح، لربما لخدمة أهل بيته، لربما لمساعدة مريض عنده في البيت، عنده أسباب كثيرة، لربما للصلاة، صلاة النافلة التي يحب الله ورسوله أن تصلى في البيت، هذه النوافل التي لا حصر لعددها، تصلي قد ما بدك. كذلك الذي يذهب قاصدا لمجلس العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير منا هلا بطل يروحوا على مجالس العلم. ليش ما عم تجي على مجالس العلم؟ بقول لك في درج ما قادر اطلع وانزل. ليش ما عم تروح على مجلس العلم؟ قل لك تعبان. ليه ما عم تروح؟ يقول لك جيت من الشغل تعبان. صدقني لو قيل لبعضنا في $100 عم تتوزع آخر الشهر، يعني لو بده يطلع مش على الطابق الخامس والسادس والسابع، لو بده يطلع 20 طابق مستعد انه يطلع لأنه في مال. طيب ما ثوابك إذا أنت حضرت مجلس العلم؟ شو لك ثواب؟ بس نحن كتير منا مع أنه مصدق بالثواب والأجر، بس لأنه ما شاف شو الثواب بالجنة وشو قلو بالجنة، ما بتلاقيه محمس كتير على هذا الأمر، إنما يقبله بضعف الهمة. لو شاف بعيونه الحسنات، الأشجار التي ساقها من ذهب، لو شاف البيت بالجنة لمن صلى 12 ركعة سوى الفريضة، لو شاف بعيونه هذا الثواب ما كان قصر هيك. طيب شو ثواب حضور مجلس العلم؟ وشو ثواب الصلاة؟ انت ورايح على المسجد لتصلي فيه بكل خطوة لك حسنة، بكل خطوة ترتفع درجة. والحديث اللي بكرروه إخواننا هم بالإذاعة قبل أوقات الصلاة أو بعد أوقات الصلاة، أن المسلم إذا غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. نزلا هو ما يكرم به، ما يكرم به الضيف. أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح له إكرام، له في الجنة إكرام، له مكان يكرم فيه لأنه يذهب إلى الصلاة. وزد عليه أن الصلاة في المسجد على الرجال فرض كفاية، صلاة الجماعة فرض كفاية، ما قلنا سنة عينية، قلنا فرض كفاية. ثواب الفرض عظيم. تلاقيه بيمرق من حد المسجد بيطلع على بيته، ما بيفوت على المسجد ليصلي لأنه في 10 دقائق صلاة. عم يخسر هذا الإنسان، عم يضيع على حاله زيارة المرضى واتباع الجنائز وصلاة الجماعة، حضور مجالس العلم. نحن بحاجة للحسنة. أنتوا شايفين الحر اللي نحن فيه، كيف أن الواحد منا لا يستطيع أن يقف 10 دقائق في الشمس مع بعد مسافتها، فكيف بدنوها يوم القيامة من رؤوس الناس؟ نحن بحاجة إلى الحسنة يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المصلين، وأن يجعلنا من القائمين بالواجبات، من المنتهين عن المحرمات، أن يجعلنا من القائمين المصلين الصائمين الواصلين للأرحام،
البارين الذاكرين الله كثيرا، وأن يجعلنا من المتصدقين، من العافين عن الناس، من الكاظمين الغيظ، أن يجعلنا ممن يعود المرضى ويتبع الجنائز، أن يجعلنا من المتمسكين بالسنة المحمدية، بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وبآثار محمد وبأفعال محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يثيبنا عليها خيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:

الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولد آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها علينا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله عز وجل، فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين، فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا أيها الأحبة تعظموه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري: إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمدي، أرني كمثل الهاشمي زكيا. إخوة الإيمان، كيف لا نحب محمدا وهو الذي أرسل ليخرج من الظلمات إلى النور؟ كيف لا نحبه وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وهو صاحب الخلق العظيم وهو أشرف الخلق والمرسلين؟ محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد خير خلق الله من مضري، محمد خير رسل الله كلهم. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان وهو الذي قال فيه ربنا: ولو أنهم إذ ظلموا أن

عظيما كيف لا نحبه، وهو الذي قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كيف لا نعظمه وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض: تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم فيقول لهم: لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول لهم: ايتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم: لست فلانا، فيقول لهم: ايتوا عيسى، فيقول لهم: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد رسول الله، فيسجد حبيب الله لربه، فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. كيف لا نحب محمدا أيها الأحباب، وهو حبيب رب العالمين، حبيب خالقنا، حبيب رازقنا، حبيب حافظنا، حبيب كافينا. إخوة الإيمان، لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم عليه السلام حينما عصى ربه، أي معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة، فقال: وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم: يا رب، أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فأوحى الله عز وجل إليه: يا آدم، كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ فقال نبي الله آدم: لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت اسمه على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. كيف لا أهوى حبيبا كل ما فيه عظيم. أيها الأحبة، لقد أكرم الله أصحاب رسول الله الأخيار بصحبته ورؤيته وسماع كلامه ورؤية أحواله، فامتلأت قلوبهم بمحبته حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، بل ومن أنفسهم. فهذا الصحابي زيد رضي الله عنه تمكن منه بعض مشركي قريش وأرادوا قتله انتقاما لقتلاهم في بدر، فقال له أبو سفيان بن حرب: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهذا عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل له: أذكر أحب الناس إليك، فقال فورا: يا محمد. فقام معافى بسر وبركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد، إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا من الخير وتيسير أمورنا وتفريج كرباتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية الأولى إلى الآية 49 من سورة الإسراء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم بإخلاص النية لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله خاتمة: خلاصة ما مضى من الأبحاث أن من عرف الله ورسوله ونطق بالشهادة ولو مرة في العمر ورضي بذلك اعتقادا فهو مسلم مؤمن. الشرح: من عرف واعتقد أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله وأن محمد رسول الله صادق في كل ما جاء به فهو مؤمن مسلم. أما من أتى بما ينافي ذلك وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهذا اعتقاده يخالف الشهادتين فليس بمسلم عند الله ولو نطق بالشهادتين بلسانه، كالمنافقين كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون بالرسول ينطقون بالشهادتين ويصلون صورة خلف الرسول، وإذا خلا بعضهم إلى بعض يشتمون رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ينفعهم التشهد ولا صورة الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه الله على النار. حرمه الله على النار أي سلمه الله تعالى من أن يخلد ويؤبد في النار، فإن دخل النار بذنوبه فلا بد أن يخرج منها ثم يدخل الجنة. قال المؤلف رحمه الله: ومن عرف ونطق ولم يعتقد فليس بمسلم ولا بمؤمن عند الله، وأما عندنا فهو مسلم لخفاء باطنه علينا، وإن كان يتظاهر بالإسلام ويكره الإسلام باطنا أو يتردد في قلبه هل الإسلام صحيح أم لا فهو منافق كافر، وهو داخل في قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو والكافر المعلن خالدان في النار خلودا أبديا. الشرح: نحن إذا أظهر لنا إنسان أنه مسلم وتشهد وصلى ولم نعلم منه كفرا نجري عليه أحكام الإسلام، ثم نقول الله أعلم بباطنه، وأما الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر في قلبه كأن يكون عنده شك بصحة الإسلام فهذا منافق، وهو داخل تحت قول الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال المؤلف رحمه الله: وقول البعض يصح إيمان الكافر بلا نطق مع التمكن قول باطل لا يلتفت إليه. الشرح: بعض العلماء قالوا لا يشترط النطق بالشهادتين لصحة الإسلام، فلو صدق الإنسان بقلبه بمعنى الشهادتين وجزم لكنه لم ينطق بالشهادتين فهو مؤمن، إلا أن عرضت عليه الشهادة فأبى النطق بها، وهذا القول خلاف عقيدة الجمهور. فقد نقل الإمام المجتهد بن المنذر الإجماع على أن الدخول في الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين، وذلك للحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. معناه الكافر إذا اعتقد الصواب، اعتقد الإيمان، تخلى عن الكفر ونطق بالشهادتين يحكم عليه بالإسلام. أي أن دخول الكافر في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين، لكن لا يدخل في ذلك من ولد بين أبوين مسلمين، أي أن دخول الكافر في الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين، لكن لا يدخل في ذلك من ولد بين أبوين مسلمين، فإنه يجرى عليه حكم الإسلام لو لم يتلفظ بالشهادة في صغره ولا بعد كبره، يعني
ولد ولد بين أبوين مسلمين، علماه الإسلام، نشأ على الإيمان، على الإسلام، على العقيدة الصحيحة، ما عنده كفر، ما عنده عقيدة كفرية، وبلغ على هذا. لا يقال له لابد أن تنطق بالشهادتين لتصير مسلما، لا لا، لأنه نشأ على الإسلام. وإيرادنا لذلك القول يعني الباطل للدلالة على بطلانه، لأنه مخالف للحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وما خالف المتواتر من الحديث كالذي خالف الآية القرآنية. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعضهم: من نشأ بين أبوين مسلمين يكفيه المعرفة والاعتقاد لصحة إسلامه وإيمانه لو لم ينطق بالمرة. الشرح أن من نشأ بين أبوين مسلمين على العقيدة الصحيحة فهو مسلم مؤمن ولو لم ينطق بالشهادتين، وكذلك من نشأ على عقيدة الإسلام بين أبوين كافرين لكن نشأ على عقيدة الإسلام، الله يسر له من علمه الإيمان، من علمه الإسلام، فهو مسلم مؤمن عند الله طالما لم يعتقد اعتقادا كفريا، ولم ينطق بكلام كفري، ولم يفعل فعلا كفريا. قال المؤلف رحمه الله: ثم من صح له أصل الإيمان والإسلام ولو لم يقم بأداء الفرائض العملية كالصلوات الخمس وصيام رمضان، ولم يجتنب المحرمات إلى أن مات وهو على هذه الحال قبل أن يتوب، فقد نجا من الخلود الأبدي في النار. يعني المؤمن مهما حصل منه من الذنوب طالما هو مسلم لم يكفر بقول ولا بعقيدة فاسدة ومات وعليه ذنوب، هذا لا يخلد في نار جهنم. ثم قسم منهم يسامحهم الله ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وقسم منهم يعذبهم ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة، والله أعلم بمن يسامحه ومن لا يسامحه. يعني نقول العبد المؤمن الذي مات وعليه ذنوب كبيرة بلا توبة، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله سامحه وإن شاء الله عذبه. الله تعالى يسامح من يشاء من عباده المسلمين المذنبين، والله أعلم بمن يسامحه ومن لا يسامحه. وأما من مات بعد أن تاب فأدى جميع ما افترض الله عليه واجتنب المحرمات فهو كأنه لم يذنب، لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن مسعود. الشرح: مهما أذنب الشخص وتاب وأذنب وتاب ولو تكرر ذلك منه 100 مرة أو أكثر فإن الله يقبل توبته، فباب التوبة ما زال مفتوحا لم يغلق بعد. الله يتوب علينا جميعا. قال المؤلف رحمه الله: وفي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ يعني سمع أن الرسول ومن معه من قريش سيقاتلون أعداءهم الكفار، فجاء وهو كان بعد على الكفر، لما جاء قال للرسول: أسلم أو أقاتل؟ أخذته الحمية يعني. قال الرسول: أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، أي لأنه نال الشهادة بعد أن هدم الإسلام كل ذنب قدمه. فالفضل للإسلام، لأنه لو لم يسلم لم ينفعه أي عمل يعمله. وهذا الرجل كان التحق بالمجاهدين من أجل أن قومه الذين هم مسلمون خرجوا من غير أن يسلم، ثم ألهمه الله أن يسأل الرسول فسأل فأرشده الرسول إلى أن يسلم ثم يقاتل بعمل قليل، ما هو؟ نطق بالشهادتين ثم ذهب للقتال، لا صلى ولا صام بعد. الشرح أن من نعم الله على عباده المؤمنين أن من مات بنوع من أنواع الشهادات يغفر له ولا يعذب ولو كان عنده ذنوب مثل الجبال،
فكيف إذا كان موته بأفضل أنواع الشهادة، وهو من مات وهو يقاتل في سبيل الله بنية خالصة لا رياء فيها؟ فالشهيد مهما كان عليه ذنوب يوم القيامة يخير من أي أبواب الجنة الثمانية شاء أن يدخل. ثم الشهيد ملائكة الرحمة يحملون روحه بكفن بخرقة حرير من الجنة، يأخذون هذه الروح من عزرائيل عليه السلام ولا يتركونها في يده طرفة عين، الله يرزقنا ذلك. وأما ما ورد في الحديث من أن الشهيد يغفر له إلا الدين كما أخرجه مسلم، فليس معناه أنه يعذب، وإنما معناه أن صاحب الدين الدائن المقرض الله يعطيه من حسناته، فإن وفت حسناته وإلا فمن خزائن الله يؤدى عنه، يعني يكون راضيا مسرورا هذا الذي كان أقرضه في الدنيا. ومما خص به الشهيد يوم القيامة أن جرحه يكون لونه لون الدم وريحه ريح المسك، أي علامة على أنه فائز عند الله في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: خاتمة الخاتمة. ليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أن المؤلف رحمه الله الله ألهمه أن يختم بهذه الخاتمة الأخيرة حتى يحذر من خطر اللسان، لأن أكثر الذنوب من اللسان وأكثر الكفر من اللسان، فشفقة على عباد الله أحب أن ينصحهم هذه النصيحة وأن يذكرهم بهذا. فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد أو الهزل أو في حال الرضا أو الغضب يسجله الملكان، فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم، فليعتني بحفظ لسانه من الكلام بما يسوءه إذا عرض عليه في الآخرة. الشرح: قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، معناه أن الملائكة الموكلين بكتابة عمل العبد يكتبون ما يلفظ به هذا الإنسان من حسنات أو سيئات من القول وما كان من المباحات أيضا. ولم يرد في الحديث أن الذي يكتب الحسنات يكون على الكتف الأيمن والآخر على الكتف الأيسر، وإنما ورد أن أحدهما يكون في جهة يمينه والآخر في جهة شماله. وفي هذه الآية التحذير من أن يتكلم الإنسان بما لا خير فيه، هؤلاء الذين يقولون

بسبب اللسان. وفي هذه الآية التحذير من أن يتكلم الإنسان بما لا خير فيه، فيعلم من هذا أن الإنسان لا يعفى من كتابة أقواله كلها، ما كان منها حسنة من الحسنات كأمر بمعروف ونهي عن منكر وذكر الله تعالى وغير ذلك، وما كان منها من السيئات من كفر وما دونه. ويكتبون أيضا المباحات، أي الكلام الذي ليس بحسنة ولا سيئة، كأن يقول اعملوا لي شايا أو اعملوا لي طبيخا، وكقوله كل أو اقعد أو اقعد أو اذهب. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للإنسان أن لا يتكلم بالشر، بل عليه أن يخزن لسانه هذا الذي هو نعمة من نعم الله عن أن يتكلم به معصية من المعاصي، سواء كان في حال الجد أو المزح أو حال الرضا أو حال الغضب، لأنه يعرض عليه يوم القيامة. فإذا رأى في كتابه الذي يتناوله يوم القيامة من أيدي الملائكة القبائح من كفر أو من معاص، فإنه يسوءه يوم القيامة. ولا يوجد يوم القيامة استغفار تمحى به المعصية، إنما الاستغفار ينفع في الدنيا وللمؤمن. ثم أيضا إذا تاب الإنسان من كلام هو من السيئات يمحى ذلك الكلام من صحيفته، أي يمحوه الملك الموكل بذلك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما كان من المباحات من كلام العبد يمحى وتثبت الحسنات والسيئات. وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فإذا كان الطلاق والنكاح والرجعة جدهن جدا وهزلهن جدا، فبالأولى أن يكون قول الكفر جدا، إن كان في حال المزح، وإن كان في حال الغضب، وإن كان في حال الرضا. فلا يغتر بقول بعض الجهال السقاط عن الكفر الذي يتفوهون به بلا اعتقاد إنه من لغو اليمين، ويستدلون بالآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني يضعون الآية في غير محلها، يزعمون أن الأيمان المذكورة في الآية الكلام الذي يتكلم به الناس بلا اعتقاد، وما دروا أن الأيمان هي الحلف، وأن لغو اليمين هو الحلف بالله الذي يجري على اللسان بلا قصد ولا إرادة، فإنه لا كفارة في ذلك الحلف. لماذا؟ لأنه حصل بلا إرادة. الذي يجري فيه قول والله، كما كان يحصل منهم يقولون لا والله بلا والله بلا إرادة. فهؤلاء جمعوا بين كفرين والعياذ بالله: الكفر الذي خرج من ألسنتهم عمدا بلا اعتقاد، والكفر الذي هو تبرير كفرهم، مستدلين بالآية على غير وجهها، لأنهم بهذا نسبوا تحليل الكفر إلى الآية، والآية بريئة من قولهم ومن استدلالهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المؤلف رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. رواه عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي في كتاب الصمت. الشرح: الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، فكان من تلك النعم اللسان، فإن الله جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل منافع ومصالح دينه ودنياه. هذا اللسان نعمة من الله تعالى على عباده ليحصلوا به مصالح دينهم ومصالح آخرتهم، أي ليستعملوه فيما ينفعهم ولا يضرهم. فمن استعمل هذا اللسان فيما ينفعه ولا يضره
فليس

عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة. وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وأما حسن الخلق المذكور في الحديث فهو عبارة عن ثلاثة أمور: كف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الناس، وأن يعمل المعروف مع الذي يعرف له إحسانه ومع الذي لا يعرف له. ومن نال حسن الخلق فقد نال مقاما عاليا، اللهم ارزقنا حسن الخلق. فقد يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أي الذي لا يترك القيام في جوف الليل ولا يترك صيام النفل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى طول الصمت في الحديث الذي مر ذكره تقليل الكلام، فإن طول الصمت من غير ذكر الله وسائر الحسنات يكون مطلوبا محبوبا عند الله تعالى، أما من ذكره وسائر الحسنات فإكثار استعمال اللسان مطلوب، ولا سيما التهليل. فالمعنى أن الإنسان ينبغي له أن لا يتكلم إلا بكلام ليس عليه فيه مؤاخذة عند الله. ثم الأشياء التي ينبغي حفظ اللسان عنها من الكلمات كثيرة، ومن أكثرها وقوعا من الناس الغيبة، نسأل الله السلامة وأن يحفظ لنا ألسنتنا من المهالك. ونختم هذا الكتاب بالتذكير بهذه الوصايا النافعة العظيمة، وهي تقليل الكلام إلا من خير، وترك الغضب، وتقليل التنعم، والقناعة بالقليل من الرزق، والتطاوع والتواضع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، إن قيد انقاد، وإن استنيخ على صخرة استناخ. رواه البيهقي. والتطاوع هو أن يوافق كل واحد أخاه، ولا يترفع عليه، ولا يسيء الظن به، وإذا خالف رأيه رأي أخيه يتهم رأي نفسه ويقول: لعل رأي أخي هذا أحسن، فينظر فيه، فإن تيقن أنه خطأ ينبهه. وبحديث من الفضائل، وهو أن صحابيا اسمه المنيذر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، فأنا الزعيم، لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. رواه الطبراني. ومعنى أنا الزعيم أي أنا ضامن وكافل له. فمن قال هذه الجملة كل صباح ولو مرة ينال هذا الثواب العظيم بهذه الكلمة الخفيفة على اللسان بلا تعب. والصباح من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف تقريبا، فلا تتركوا هذا الذكر العظيم. كل صباح قولوا: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. فإن الرسول يقول: أنا الزعيم، أي الكافل الضامن. في يوم القيامة يأتي الرسول باب الجنة، يحرك الحلقة التي على الباب، فيقول خازن الجنة رضوان عليه السلام: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح له الباب، فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الأنبياء، ثم كل واحد من أمة الرسول. كان يحافظ على هذه الصيغة في كل صباح، يمسك الرسول بيده ويدخله الجنة. فإن كانت امرأة منسوبة
أيضا أمسك بيدها وأدخلها الجنة، وإن كانت غير منسوبة يمسك بيدها فوق الثياب ويدخلها الجنة، ليتحقق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربنا انفعنا بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، واجعلنا سائرين على هديه ما أحييتنا يا رب العالمين. انتهى الكتاب، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الطيبين، وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.

0: ان شاء الله. نعم.
1: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل فاطمة محمد خير من يمشي على قدمي.
0: الله
2: محمد محمد.

محمد ما في بالخلط مثلك لا يا بابا الله نور.

خلق مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقترب حبيبي.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له. سجد الحسن

0: سجد الحسن له واقترب أمجد محمد شعبا أنت سيده واكشف بنورك عن أبصاره الحجبا.
1: الله الله الله الله الله.

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل من

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع محاضرة دينية نافعة بصوت فضيلة الشيخ جيل صادق تحت عنوان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، ثبت في كتاب الآداب للبيهقي وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. معناه أنا ضامن لمن حسن خلقه بيتا في أعلى الجنة. ومعنى حسن الخلق يا أحبابنا أن يعمل معروف مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له، يعني مع الذي يقدر له إحسانه ومع الذي لا يقدر له إحسانه، وذلك لأن قصده رضا الله سبحانه وتعالى، فلا يهمه رضا الناس بعد أن يرضى الله عنه. فإذا حسن الخلق معناه أن يعمل المعروف مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له، وأن يصبر على أذى الناس وأن يكف أذاه عن الناس. هذا معنى حسن الخلق. المسلم المؤمن الذي يعمل المعروف مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له، ويكف أذاه عن الآخرين ويصبر على أذى الناس، هذا له عند الله يوم القيامة فضل كبير، بحيث إنه يساوي الرجل الذي يقوم الليالي والناس نيام ويصوم النهار، يعني يكثر من صيام النفل ويتهجد في الليل، يعني يقوم في جوف الليل ليصلي تطوعا لله تعالى. صاحب الخلق الحسن من المؤمنين هو في الدرجة سواء مع هذا الذي يقوم الليالي ويترك لذيذ المنام محتسبا الأجر من الله تعالى ويصوم أكثر السنة. هذا المؤمن بحسن خلقه يساوي ذاك الذي يقوم الليل ويصوم النهار بلا فتور. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. وأكمل المؤمنين إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعظمهم اتباعا له هم المتخلقون بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، المتمسكون بسنته وهديه. قال عليه الصلاة والسلام: